0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: صباح صباحكم بالخير والمحبة والطمأنينة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم في هذا الصباح الجديد ونرحب بكم على الهواء مباشرة في ساعة إخبارية صباحية.
1: صباح الخير.
0: أنتم في الاستماع إلى أثير راديو بيت لحم 2000 عبر الموجة العامة 106.3 FM، ويمكنكم أيضا الاستماع إلينا من خلال موقعنا الإلكتروني rb2000.ps من خلال زاوية البث المباشر.

هذه هي تحياتي الصباحية لكم في إعداد وتقديم برنامج هذا الصباح، أنا القاضي، وتحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. اليوم هو الثلاثاء 2 يونيو حزيران لعام 2026 الموافق 16 من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. في توقعات حالة الطقس لهذا اليوم مستمعين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة تصل في القدس المحتلة اليوم إلى 28 درجة مئوية. غدا الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها نهار الخميس، لكنها تعود للانخفاض قليلا يوم الجمعة.

فيما يتعلق بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح، الدولار يصرف بشيكلين وثمانين أجورة، الدينار الأردني بثلاثة شواكل وخمس وتسعين أجورة، واليورو بثلاثة شواكل وسبع وعشرين أجورة. هذه الأسعار قابلة للتغير خلال تداولات اليوم.

الآن نرصد وإياكم مستمعينا حالة الطرق في هذه اللحظات للمسافرين والمتنقلين بين المحافظات الفلسطينية. البداية ستكون من محافظات الجنوب. الطرق السالكة حتى هذه اللحظة هي حاجز الكونتينر وعش غراب والنشاش والمنشية ومراح رباح والفحص وأيضا النبي يونس وسعير، هذه جميعها سالكة في هذه اللحظات. أما طريق العروب بوابة العجوري مغلقة، الفوار مغلقة.

كثافة سير للخارج عند حاجز قلنديا، جبع تفتيش وأزمة للخارج، وحزمة تشهد أزمة للخارج أيضا. أما الزعيم أزمة باتجاه الشمال، وكذلك العزرية ومدخل البنانة في أريحة، تفتيش للخارج، باقي مداخل ومخارج أريحة سالكة.

0: طريق السلام نتمناها لكم متابعينا الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم في هذا الصباح. عديد الملفات الإخبارية ستكون حاضرة على طاولتنا للمتابعة الإخبارية في هذا الصباح، لعل أبرزها هو الإعلان من قبل جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاهمات لوقف إطلاق النار في لبنان. لكن رغم هذا الإعلان من جانب الرئيس الأمريكي لا زالت الغارات مستمرة على لبنان، وفي المقابل لا زال حزب الله يتصدى لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في أكثر من محور وأكثر من منطقة. كذلك الحال ما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، القصف مستمر، الخروقات مستمرة، وهناك شهداء وإصابات فجر هذا اليوم جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا سنرصد بتفاصيل أوفى الأحوال الميدانية في الضفة الغربية المحتلة، وكالعادة اعتقالات لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومداهمات في ساعات الفجر لمنازل المواطنين. نخرج إلى فاصل قصير ونعود مباشرة من بعده لنبدأ وإياكم في متابعة هذه الملفات.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. نبدأ في أولى ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح من العدوان المتواصل على قطاع غزة، فقد أفيد بوصول شهيد وإصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف نقطة أمنية في بلدة الزوايدة وسط القطاع. وذكرت مصادر محلية أن غارة استهدفت حي الفاروق في البلدة، ما أسفر عن استشهاد المواطن خميس جويفل، وإضافة إلى ذلك هناك إصابات جرى نقلها إلى المستشفى.

على صعيد آخر فيما يخص غزة، مصدر مقرب من حركة حماس قال إن الحركة وفصائل فلسطينية أخرى تلقت دعوة من مصر للمشاركة في مباحثات مقررة يوم غد الأربعاء، مشيرا إلى أن الوسطاء قدموا أفكارا جديدة بشأن مقترح معدل لوقف إطلاق النار بما يضمن قبوله من جانب حماس وإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح المصدر الحمساوي أن الاجتماعات ستضم مسؤولين مصريين وقطريين وأتراك إلى جانب ممثلين عن حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية ولجان المقاومة الشعبية والمبادرة الوطنية الفلسطينية والتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان. حسب المصدر فإنه من المتوقع أن يصل إلى القاهرة اليوم وفد حماس برئاسة خليل الحية إلى جانب وفود الفصائل المشاركة في المحادثات.

بموازاة ذلك، حركة حماس أعلنت عن لقاء جمع رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش ووفد من حماس مع رئيس المخابرات التركية في العاصمة أنقرة. وأكد وفد حماس التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار، مثمنا الجهود التركية التي تبذل إلى جانب جهود مصر وقطر في إطار الوساطة الرامية إلى إنهاء العدوان وتخفيف تداعياته الإنسانية والسياسية. ودعا الوفد المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، متهما الاحتلال بالتنصل من التزاماته الواردة في الاتفاق وعدم استكمال تنفيذ المرحلة الأولى منه. كما استعرض الوفد الأوضاع في مدينة القدس والمسجد الأقصى، مشيرا إلى تصاعد الاقتحامات والإجراءات التي تستهدف تهويد المدينة، إلى جانب الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.

ترامب يعلن وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان، ونتنياهو يواصل التهديد، وجيشه يواصل القصف على الجنوب. في تفاصيل هذا الخبر نطالع وإياكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا وصفه بالمثمر مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص الوضع في لبنان، أثمر عدم إرسال قوات إسرائيلية إلى بيروت وعودة القوات التي كانت متجهة بالفعل إلى هناك، مؤكدا أن إسرائيل وحزب الله لن يهاجم كل منهما الآخر.

وفي منشور منفصل صدر لاحقا قال ترامب إنه أجرى محادثة مع نتنياهو طلب خلالها منه عدم المضي في غارة كبيرة على بيروت، مضيفا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أعاد قواته بالفعل إلى الخلف. وأضاف ترامب أنه أجرى أيضا اتصالات مع ممثلين عن قادة حزب الله وقال إنهم وافقوا على وقف إطلاق النار نحو إسرائيل وقواتها، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت بدورها على وقف إطلاق النار تجاه الحزب. وختم ترامب بالقول لنرى إلى متى سيستمر ذلك، آمل أن يكون إلى الأبد. في المقابل قال نتنياهو إنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستهاجم بيروت إذا واصل حزب الله استهداف المدن والمواطنين الإسرائيليين بحسب وصفه، مؤكدا أن هذا الموقف ما زال قائما وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في الجنوب اللبناني وفق خططه المقررة. وفي منشور آخر قال ترامب إن المحادثات مع إيران تتواصل بوتيرة سريعة في إشارة إلى استمرار الاتصالات بين واشنطن وطهران رغم التصعيد الأخير في لبنان والتوتر الذي رافق التهديدات الإسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية فإن إسرائيل كانت تستعد منذ ساعات صباح أمس لتنفيذ ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت عقب التهديدات العلنية التي أطلقها نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس، إلا أن تدخلا أمريكيا أدى إلى تأجيل الهجوم في هذه المرحلة.

أما وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس فقال إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعني وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية وستهاجم الضاحية الجنوبية إذا استمرت هجمات حزب الله. وفي مقابلة مع القناة الرابعة عشر الإسرائيلية اعتبر كاتس أن ترامب تبنى المعادلة التي وضعتها إسرائيل والتي تقوم على أن إطلاق النار على بلدات إسرائيلية يعني قصف بيروت على حد تعبيره، مضيفا أن هذا هو مغزى تصريحات ترامب الأخيرة. وشدد كاتس على أنه لا وجود لوقف إطلاق النار في لبنان.

أيضا ردود الأفعال على إعلان الرئيس الأمريكي عن وقف إطلاق النار، هذا الإعلان الذي يبدو شكليا حتى هذه اللحظة بالنظر إلى ما يحدث على أرض الواقع من غارات إسرائيلية متواصلة حتى هذه الدقيقة التي نتحدث فيها، هناك غارات تشنها طائرات الاحتلال الحربية في مناطق الجنوب اللبناني. في ردود الأفعال على الجانب الآخر إسرائيليا، زعيم المعارضة يائير لبيد انتقد إعلان ترامب بشأن لبنان وكتب عبر منصة إكس: دولة تابعة بالكامل، في إشارة إلى ما اعتبره ارتهانا للقرار الأمريكي في إدارة الحرب والتصعيد على الجبهة اللبنانية. بدوره دعا وزير الأمن القومي المتطرف تمار بن غفير نتنياهو إلى رفض الضغوط الأمريكية المتعلقة بلبنان ومواصلة العمليات العسكرية ضد حزب الله. وقال بن غفير مخاطبا نتنياهو: لقد قلت إن رئيس الحكومة القوي يقول للرئيس الأمريكي نعم عندما يكون ذلك ممكنا ولا عندما يكون ذلك ضروريا، وهذا هو الوقت المناسب لنقول لترامب لا.

وبالتزامن مع الإنذار الذي أصدره أمس جيش الاحتلال لسكان الضاحية في بيروت ودعاهم إلى الإخلاء، صعدت إيران من لهجتها حيال التطورات في لبنان، وهدد الحرس الثوري الإيراني بفتح جبهات جديدة إذا واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان وقطاع غزة، معتبرا أن استمرار الهجمات يشكل مساسا بالأمن القومي الإيراني وبحلفاء طهران في المنطقة. كما حذر القائد السابق للحرس الثوري والمستشار الحالي للمرشد الإيراني محسن رضائي، حذر من أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التصعيد الإسرائيلي في لبنان، فيما تحدثت تقارير إيرانية عن بحث خيارات لتفعيل جبهات إضافية من بينها باب المندب إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية.

ووفق ما نقل موقع أكسيوس الأمريكي، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخ بنيامين نتنياهو بسبب لبنان. وقالت مصادر أمريكية إن ترامب شن هجوما لاذعا على نتنياهو بسبب تصعيد إسرائيل في لبنان، وذلك خلال مكالمة هاتفية حادة الألفاظ يوم أمس. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن مكالمة ترامب مع نتنياهو كانت واحدة من أسوأ المكالمات التي أجراها معه منذ عودته إلى السلطة. وخلال المكالمة وصف ترامب نتنياهو بالمجنون واتهمه بنكران الجميل بحسب مصدرين نقل عنهما أكسيوس. وأفاد مصدران للموقع الأمريكي بأن ترامب ادعى أنه ساعد في إبقاء نتنياهو خارج السجن في إشارة إلى دعمه له خلال محاكمته بتهم الفساد. كما قال مسؤول أمريكي إن ترامب كان يعلم أن حزب الله كان يطلق النار على إسرائيل وأن إسرائيل بحاجة للدفاع عن نفسها، لكنه شعر في الأيام الأخيرة بأن نتنياهو كان يصعد الموقف بشكل غير متناسب.

0: وقال أحد المسؤولين إن ترامب حذر نتنياهو من أن تنفيذ تهديداته بمهاجمة بيروت سيؤدي إلى مزيد من عزل إسرائيل على الساحة الدولية. فاصل قصير متابعينا الكرام ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام. نحن وإياكم نتواصل عبر أثير راديو بيت لحم 2000 على الهواء مباشرة، وبرنامج هذا الصباح الإخباري.

ساعتنا الآن في استديوهات راديو بيت لحم 2000 تشير إلى 4 دقائق بعد 7:30. نرحب بكل المتابعين والمستمعين الذين ينضمون إلينا في هذه اللحظات، وأيضا نواصل وإياكم المتابعة الإخبارية الصباحية لأبرز الملفات الإخبارية. حديث عن مقتل ضابط وإصابة 7 آخرين بانفجار مسيرة مفخخة جنوب لبنان.

وقد أعلن جيش الاحتلال مساء أمس عن مقتل ضابط وإصابة 7 آخرين جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان. وبحسب جيش الاحتلال فإن ضابطا برتبة نقيب من لواء جفعات يعمل كطبيب عسكري قتل وأصيب 7 بعضهم في حالة خطيرة جراء انفجار مسيرة مفخخة جنوب لبنان.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أحد الضباط المصابين في انفجار المسيرة المفخخة في جنوب لبنان أمس هو قائد كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن حزب الله نفذ هجوما كبيرا عبر 6 مسيرات مفخخة الساعة 12 ظهرا استهدف فيها قوات في لواء جفعاتي، وإحدى المحلقات أصابت مدرعة نمير وقتلت الطبيب العسكري.

في الشأن الإسرائيلي، الكنيسة يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه. فقد صادقت الهيئة العامة للكنيسة بعد انتصاف الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيسة 25، وذلك بتأييد 106 أعضاء كنيسة في خطوة تقرب إسرائيل من انتخابات مبكرة إذا استكمل القانون مساره التشريعي في القراءتين الثانية والثالثة. وجاءت المصادقة بعد ساعات من إقرار لجنة الكنيسة طرح مشروع القانون على الهيئة العامة، فيما لا يزال يتعين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ وحل الكنيسة رسمياً.

الأمم المتحدة تؤكد أن عنف المستوطنين في الأرض الفلسطينية بلغ مستويات غير مسبوقة خلال العام 2026. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يؤكد أن أكثر من 3000 خرق إسرائيلي جرت لوقف إطلاق النار في غزة أسفرت عن ارتقاء 939 شهيداً.

قناه الثانيه الثانية عشرة العبريه تؤكد استقاله مسؤول العلاقات الخارجيه في جهاز الموساد. بحسب القناة فإن استقالة هذا المسؤول جاءت في أعقاب تعيين رومان جوفمان رئيسا جديدا للجهاز، وهي خطوة تعكس حالة من التوتر داخل المؤسسة الاستخبارية الإسرائيلية. ذكرت القناة أن المسؤول المستقيل الذي أشارت إليه بالحرف دال كان من أبرز المرشحين لرئاسة الموساد، وشغل قبل استقالته أرفع منصب بين رؤساء أقسام الجهاز.

فرنسا تقرر منع إسرائيل من المشاركة الرسمية في معرض يورو ساتوري للدفاع المقرر إقامته هذا الشهر في باريس في خطوة أثارت استياء واسعا في إسرائيل. وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن القرار يحول دون إقامة جناح إسرائيلي في المعرض أو مشاركة ممثلين حكوميين إسرائيليين في فعالياته. وأكدت الوزارة أنه سيسمح فقط لشركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية بعرض أنظمة الدفاع الجوي، بينما سيبقى عرض الأسلحة والأنظمة الهجومية محظورا داخل المعرض. من جانبها وصفت وزارة جيش الاحتلال القرار الفرنسي بأنه مخزن ومؤسف حسب وصفها، زاعمة أنه يستند إلى اعتبارات سياسية وتجارية.

التطورات الميدانية في الضفة الغربية في ساعات فجر هذا اليوم. قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت واعتقلت 4 طالبات في جامعة بيرزيت وهون، الطالبة جولان أبو عواد والطالبة ناتاليا أبو دية والخريجة ليلى نائل خليل والطالبة سما صافي.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات تركزت ضد أسرى محررين خلال اقتحام ضاحيتي ارتاح وشويكة في مدينة طول كرم. وفي بلدة عتيل شمال طول كرم اعتقل جيش الاحتلال الشاب يوسف شلبي بعد مداهمة منزله، كما جرى اعتقال الشاب نهاد سليم من منزله في عتيل أيضا. إصابة طفلين في اعتداءات للمستوطنين على مركبة فلسطينية قرب مستوطنة شيلو على الطريق الرئيس بين رام الله ونابلس.

0: فاصل قصير ونعود متابعينا، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت بنس حيمان.

المباحث العامة تكشف ملابسات جريمة إطلاق نار استهدفت معرضا للمركبات في محافظة رام الله، وتلقي القبض على أحد المشتبه بهم في القضية بعد أن تسبب الحادث بأضرار مادية لعدد من المركبات قدرت قيمتها بنحو 450 ألف شيكل.

أوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات أن المباحث العامة باشرت إجراءات البحث والتحري فور تلقي الشكوى، وأضاف أن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية أحد المشتبه بهم والقبض عليه، وبسماع أقواله أفاد باشتراكه في تنفيذ عملية إطلاق النار رفقة مشتبه به آخر، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وأكد رزيقات أن العمل ما زال جاريا لإحضار باقي المشتبه بهم في القضية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا. وكان مجهولون أطلقوا النار فجر 29 من الشهر الماضي على معرض للسيارات في مدينة رام الله، ما أدى إلى أضرار مادية في الموقع دون تسجيل إصابات. ندوة في بيت لحم توصي بدعم القضاء الرسمي لتعزيز مبدأ سيادة القانون. مجتمعون في بيت لحم يشكلون لجنة لمتابعة الهجمة الاستيطانية على برك سليمان السياحية. في تفاصيل هذا الخبر، شكل مجتمعون في بيت لحم يوم أمس لجنة لمتابعة الهجمة الاستيطانية في منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوبا. وأوصى المجتمعون خلال اجتماع موسع عقد في قصر المؤتمرات بضرورة تعزيز الوجود الشعبي من حيث السياحة والتنزه وإحياء المناسبات، كذلك تفعيل المسارات الرسمية الاستراتيجية من خلال خطة تنموية مستدامة وتطوير المنطقة ودعم المزارعين واستصلاح الأراضي في المكان. كما أوصوا بتفعيل المسارات القانونية والدبلوماسية ومبادرات إعلامية لفضح ممارسات الاحتلال ومستوطنيه، مع التأكيد على الحفاظ على رمزية المكان وتاريخه. وقال محافظ بيت لحم محمد طه أبو علي أن الاجتماع جاء في ظل ما تتعرض له منطقة برك سليمان السياحية من هجمة استيطانية منظمة للاستيلاء عليها لتوسيع حدود مستوطنة فرات، وحذر من التداعيات السلبية لذلك على الواقع الحياتي في محافظة بيت لحم بشكل عام، مؤكدا أهمية وضع برنامج عمل متعدد الأبعاد وتحديد المسؤوليات لتنفيذه. بدوره أكد وزير السياحة والآثار هاني الحايك أهمية الحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية، مشيرا إلى أن مسؤولية الحفاظ عليها تقع على عاتق الجميع، وشدد على ضرورة تضافر الجهود كافة للحفاظ عليها. وأشار الحايك إلى وجود تقصير في حماية بعض المواقع الأثرية ما يستدعي تكامل الجهود للحفاظ عليها.

أما مدير الارتباط المدني في بيت لحم نادر زعول فقد أشار إلى تصاعد التوسع الاستعماري في المحافظة في الآونة الأخيرة من خلال إقامة مستوطنات وبؤر جديدة من بينها وادي المخرور على أراضي مدينة بيت جالة وبلدة بتير بإقامة مستعمرة حيلتس فضلا عن البؤرة الاستيطانية بين قريتي مراح رباح وأم سلمونة وأخرى في عش غراب وحرملة شرقا بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة بحجة المسارات الدينية.

رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري يحذر من خطورة المرحلة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل تسارع سياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري وتصاعد اعتداءات المستوطنين، ويدعو الكنائس في العالم إلى تحرك عاجل لحماية الوجود الفلسطيني. قاضي القضاء مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش يقول إن مخطط الاحتلال لتقييد رفع الآذان في المساجد يمثل إعلان حرب دينية على المسلمين. وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم يعلن اكتمال عودة حجاج محافظات الضفة الغربية إلى أرض الوطن بسلام بعد أدائهم مناسك فريضة الحج لهذا العام.

نادي الأسير يفيد بأن الأسير عزمي نادر أبو هليل 31 عاما من مدينة دورة بالخليل يواجه أوضاعا صحية صعبة جراء إصابته بمرض الجرب أسكابيوس منذ أكثر من عام، وهو معتقل منذ كانون 2 يناير عام 2024. وأوضح النادي في بيان له أن إصابة أبو هليل بالمرض بدأت في نيسان أبريل من العام الماضي، مشيرا إلى أنه تمت زيارته في سجن عفر في تشرين أول أكتوبر الماضي وكان يعاني آنذاك أعراض المرض. وأضاف أن أبو هليل تعرض لإصابة بالرصاص المطاطي بعد مطالبته بتلقي العلاج، فيما أظهرت زيارة حديثة له استمرار معاناته من مرض الجرب، حيث بدت الآثار أو آثار الإصابة واضحة من خلال انتشار الحبوب على أنحاء جسده. وتتجاهل إدارة السجون مطالب الأسرى المتكررة بتوفير العلاج أو نقل المرضى إلى العيادات، ما جعل انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية أحد أبرز مظاهر الجريمة الممنهجة التي تفاقمت بعد حرب الإبادة وأدت إلى استشهاد عدد من الأسرى.

الناشط الفرنسي في أسطول الصمود العالمي أدريان جوان يقول إن ثمة أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي مختلون نفسيون يستمتعون بتعذيب الناس. وقال في تصريحات صحفية وهو احتجز مع ناشطين من أسطول الصمود في روايته لتفاصيل ما حدث، قال إن أعمال عنف وتعذيب تعرض لها الناشطون على يد جيش الاحتلال. وأوضح جوان أن هدف الأسطول كان الاحتجاج على الحصار المفروض على قطاع غزة وعلى معاملة إسرائيل للفلسطينيين، إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. وأشار الناشط الفرنسي إلى أن جميع الناشطين في الأسطول تعرضوا بشكل ممنهج للضرب على متن السفينة الإسرائيلية التي حولت إلى سجن، وذكر أن ركل الجنود الإسرائيليين له أدى إلى كسر ضلعين في صدره.

0: قتلى بهجمات روسية على أوكرانيا، وبوتين يتوعد منفذي هجوم كلية ستاروبيلسك. هذا الخبر نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من هذا الصباح. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم أنس القاضي، وتحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 جالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملتنا قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا بكم. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الثلاثاء الثاني من يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الأعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الورد.

يا صباح الورد وصباح جميل نطل عليكم به على أن يكون أجمل صباح مستمعينا الأعزاء مستمعي يوم جديد.

0: طيبة وتكتب فيها بدايات جديدة لكل حلم ينتظر الفرصة. صباحات نغرس فيها التفاؤل في القلوب ونمضي بخطى واثقة نحو يوم يحمل الخير والبركة. صباح الخير لكل من يستقبل يومه بابتسامة ويؤمن أن وراء كل تعب راحة ووراء كل سعي نجاح. جعل الله صباحكم نورا وسعادة. أهلا ومرحبا بكم في حكمتنا لليوم. من أحسن بداية يومه أحسن استقبال فرصه. صباح الخير.
1: إنه شو بتحس؟
0: خلينا نأخذ أول اتصال. ألو صباح الخير.
2: يسعد صباحك يا سارة.
0: صباحك أهلا ومرحبا أبو سليمان.
2: يسعد الصباح.
0: صباحك كيف
2: صباح
0: حالك؟
2: جميع.
0: أموركم تمام؟
2: الحمد لله رب العالمين. هي منزلونا التسعير، الوضع إن شاء الله كويس.
0: لسه كنت أسألك عن التسعيرة.
2: التسعيرة صارت 4 شيكل للترخيص.
0: والطلبات
2: نزلوها. إحنا الطلبات ما رفعناش من البداية يعني. الحمد لله إحنا مشينا مع وضع الناس.
0: صحيح كان يعني في
2: الطلب الداخلي مو معروف 15 يعني الطلب الداخلي.
0: مظبوط كان في تخفيض.
2: حسب مو يروح مثلا تأخذ طلب من باب زقاق مثلا على الجمعية العربية 15-20 في الحدود هاي. الحمد لله رب العالمين الوضع إن شاء الله أحسن. نزلوا صورة نص شيكل، نزلوا التسعير نص شيكل.
0: فعلا يعني كانت أعلنت وزارة النقل والمواصلات بالأمس تخفيض تعريفة أو تعريفة النقل العمومي بنسبة 50%.
2: نعم صحيح. ونزلوا كمان خطوط القرى كمان.
0: صحيح.
2: نزل خطوط القرى كمان مثلا فوق الخمس شيكل 5-10 بنزلوا شيك.
0: الحمد لله.
2: يسعد
0: صباحك. صباح كل شفرية البلد. وأخص أبو سليمان وأبو المعتز زواهرة شفريتنا جميعا.
2: السفريات الخاصة والسرفيس.
0: أيوة هيك بدنا. نجي نزعل حدا يا أبو سليمان. صباحك تحياتي لإلك. طريق السلامة لإلكم جميعا سائقي المركبات العمومية جميعا. بستنى بالفرصة.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية جميعا، صباح الخير لكل موظفينا اللي بهاللحظات منطلقين لأعمالهم، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن عملهم اللي بلشوا دوامهم من ساعات الصباح الأولى، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعد لي هالصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية ويسعد صباحكم.

عمالنا عمال البلديات، قسم الصحة وعمال وثائقي الخدمات المشترك، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد لي صباحكم ويعطيكم العافية. دائما وأبدا ابدأوا.

يومكم بنية طيبة وكلمة لطيفة وخطوة صغيرة نحو هدفكم، فالأيام العظيمة تبنى من تفاصيل بسيطة تتكرر بإخلاص. أتمنى لكم جميعا صباحا مليئا بالهدوء والتفاؤل والإنجاز. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774888 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 0568888 مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب، أصدقاء ومتابعي يوم جديد. أول رسالتين وصلتنا من صديقات البرنامج ورداتنا ندى الشمالي وعلا خلاوي، رح أرجع أفتح الرسائل وأقرأهم. صباح الخير.

مستمعينا إلى آخر وأبرز أخبار المحافظة من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، ونبدأ أبرز الأخبار مع ساعات الصباح الأولى. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بيت عمر شرق بيت لحم وداهمت منزلا فيها. بدورها أفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت وفتشت منزل المواطن محمد عمر صومان دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات. أما في ساعات المساء مساء أمس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة مناطق فيها دون أن يبلغ عن مداهمات لمنازل أو اعتقالات. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم.

من بيت لحم إلى غزة العزة، إلى غزة الحبيبة النازفة. مع ساعاتي صباحية اليوم، استشهد مواطنين وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. وصباح اليوم نفذت قوات الاحتلال عملية قصف مدفعيا وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج القريب لأسرانا البواسل.

ومن غزة إلى الجنوب اللبناني. صباح الخير للجنوب اللبناني الذي يشهد غارات إسرائيلية متواصلة.

0: مستمعينا ومتابعينا، ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية. ارتفاع متواصل على درجات الحرارة حتى الخميس، ولتفاصيل أكثر نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم ويوم غد إن شاء الله ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة وجو حار في معظم المناطق. يوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، ورياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وصلفيت 28-16، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-15، نابلس 29-17، جنين وطوباس 32-20، أريحة والأغوار 38-24، طول كرم وخلقيلي 31-20، غزة وخان يونس 30-21، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون حصيرة.

مستمعينا مستمعي يوم جديد نروح لأول فاصل إعلاني قصير وأكيد من بعض مكملين يوم جديد حتى العاشرة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

حتى الضحكة بدنا نحاسب عليها، ولا يوم لوين وصلنا الضحكة بدك تحاسبنا عليها ليكون انت منهم يا صالح. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العام 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

0: دمك شاعر.
1: معنا اتصال. ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير دكتورة، يعطيك العافية.
1: يزيدك عافية، أهلا ومرحبا، مين معنا؟
2: بكلمك مواطن من بيت لحم. الحقيقة أنتوا أصدقاء البرنامج، مش بس اللي بتصلوا فيكم أو ببعتوكم يعني.
1: والله عارفة، والله عارفة
2: معكم يعني أنتوا جزء من العيلة، إذا بس معناكوش في إشي.
1: يلا يسعدكم، يسعد هالعيلة الجميلة.
2: الله يحفظك، الله يحفظك ستنا. بالحقيقة بدي أحكي على موضوعين.
1: تفضل.
2: يعني بارح كنت بتابع راديو بيت لحم العصر، وكان في لقاء مع أحد أعضاء نقابة سائقي العمومي على ما أظن، لقب تبعه، وكان يحكي إنه ما بدهمش إنهم يعتمدوا على التسعير الجديد. بحب أحكي إنه مش بالرفع للدفع على المواطن بس، وبالتنزيل ما بدكش يعني تمشي عليها. هذا الكلام غير صحيح. دائما المواطن أخذ الرفعة وقدر إنه في رفعة بنزين وفي رفعة في المحروقات والسولر والشغلات هاي، لما ينزل بدك تأخذ على حالك. يعني اللي بدناش نعمل زي الخبز، يعني
1: صحيح.
2: الخبز هو الوحيد في منطقة بيت لحم اللي بنباع بخمسة شيكل.
1: صحيح الرفع. صحيح مظبوط كلام.
2: رفعوه من حرب أوكرانيا ما نزلش. ما نزلش مع إنه رجع الطحين للعالم كله، ورجع الزيت النباتي للعالم كله، ورجع هذا ما عدا في مدينة بيت لحم.
1: صح مظبوط، لأنه حتى كمان في جو من مدينة لمدينة بتختلف. يعني حضرتك حكيت إنه في بيت لحم خصوصا إنه ربطة الخبز بتنباع بخمسة شيكل، وكمان بتختلف من مدينة لمدينة. حتى لما بدك تشتريها من الخليل بتشتريها بشكل، بتشتريها من الشمال من نابلس بالكيلو ببيعك الخبز، إلا عنا في بيت لحم.
2: صحيح، إلا عنا في بيت لحم. يعني أنا أذكر لما صارت موضوع أوكرانيا،
1: احنا شعب مرتاح، احنا بلد مرتاح.
2: طلع رئيس نقابة أصحاب المخابز في بيت لحم بدون ذكر أسماء مع الاحترام، وقعد يحكي على الراديو ويصرخ وارتفع الطحين، وفهمنا إنه ارتفع عالمي، بس بعد بشهرين ثلاثة
1: نزل.
2: نزل على هالمواطن، الناس عمالها بتاخذ 2000 شيكل بالشهر.
1: لا، ما احنا اللي بيطلع بنزلش، نشكر الله على هالنعمة، اللي بيطلع ما بينزل.
2: طيب ما هو برضو لازم نحكي عن الموضوع. احنا بدناش نعمل زي نقطة بحكوها كانوا على الله يرحمه القذافي، لما سألوه اي شعوب العرب اغنى شعوب، حقالهم اسم دولة. قالوا له شو يعني انت بتحكي الدولة هاي لا عندها نفط ولا غاز ولا موارد ولا ولا ولا ولا اشي وشحادة وتاخذ من الناس. قالوا انتوا سألتوني عن اغنى شعب مش اغنى دولة، لانه هو الشعب الوحيد اللي بيصرف على دولته، مش الدولة اللي بتصرف عليه. فبالتالي يعني ننظر للمواطن بنظرة فيها شوية رأفة ورحمة. بعدين وزارة الاقتصاد لو سمحت، يعني مش معقول أسعار الفواكه والخضار اللي كانت في وقت العيد. يعني البقوس كان قبل العيد بيومين ينباع 2 كيلو ب10، وقت العيد صار 22 شيكل الكيلو.
1: حكينا معاهم بالاقتصاد وقتها، حكينا مع الأخ.
2: ما فيش شيء. أنا بحكي لك، أنا حكي إذا معهم هذول وزارات للأسف. يعني واحد خريج علم اجتماع بيحطوه وزارة الاقتصاد، أنا مش فاهم شو بيسوي.
1: يعني بيشبعونا حكي، أفهم بيشبعونا حكي، فيش فعل.
2: بيسووش شيء، ما بيعملوا إشي. إحنا مشكلتنا في وطننا إنه لو كل واحد يعمل بس وظيفته، مش محتاج يعمل أكثر، ما بدي
1: يعمل مسؤولياته ويخلف عليه.
2: بس اعمل المطلوب منك ويخلف عليك. يعني انا الحمد لله رب العالمين مستورة، قدرت اشتري لي 2-3 فواكه نحط قدام هالناس اللي جايين عندنا. البني ادم المسخم هذا اللي بده يروح ابنه جعبان تفاحه، كيلو التفاح يصل 15 شيكل. هو كان يومين يعني بلاش التفاح، البطيخ الصغيرات كانت تتنادي عليه، بقول لك الاربعه ب10. امبارح المحلات اللي بتلاحق بتقول لك الاربعه ب10 والثلاثه ب10 البطيخ. طيب قبل العيد بيومين كان يلادوا عليه الثلاثه ب10، يلادوا النبايع بس ان شاء الله تعالى. اللي بده يشتري بطيخه يصبر حاله فيها، الناس اللي تعتبر يعني من ارخص انواع الفواكه لانه موسمها حاليا توصل 5.5 الكيلو و7 الكيلو. ليش الاستغلال؟ انا بفهم لما يترتب على مده يومين ما تقولوا لي عرض طلب واقتصاد السوق ومش عارف شو، هذا استغلال وحرمني. هذا الشغلات لو كانت تصير بالانتفاضة الأولى كان ينحرك محله للمحل اللي بيستغل الناس وبيعمل الشغل هاي وينسحب، عشان هيك الناس كانت عايشة وكان في تضامن وكان في وكان
1: كانت الناس تحس ببعض، كانت تحس في بعض الناس.
2: يعني الأسعار مش معقولة، إذا قربنا على رمضان نصت اللحمة، سبحان الله قبل العيد جميع الملاحم على الفيسبوك من شان الله قائم على 85 شيكل، والحمد لله بيشتغلش بالشهرين مرة ثلاثة أشهر مرة يعني إلا
1: مع هالوضع الاقتصادي
2: والمصاري، يا إما محوش لك لأكلة لحمة.
1: يا الله لوين وصل
2: يوم العيد، أقل محل 110 وبنزلش فيها في رمضان في المواسم نفس الإشي. هذا اسمه استغلال، وبيطلعوا للأسف على الراديو، أنا بسمع تبعون وزارة الاقتصاد مع احترامي لهم، بسمع الكل بيطلعوا على الراديو عندكم المبررات. أنا رجال خريج اقتصاد وإدارة أعمال، هذا بفهم شوي فيها. المبررات اللي بيحطوها مبررات فاشلة، مبررات بتضحك على على ناس جهلي. إحنا يا جماعة الخير مش جهلي، والله زهكنا، إحنا عارفين إنكم بتضحكوا علينا وبنعرف إنكم بتضحكوا علينا، بس زهكنا بكبدي. سووا شغلكم يا جماعة الخير، ما فيش رواتب، والله بعرف إنه فيش رواتب وكرفانين حالكم وبتقولوا جعل ما حدا اشتغل، ولكن يا جماعة الخير هذه مسؤولية، هذا ضمير، يعني
1: هاي أمانة،
2: ضميرك بأماني بالضبط، يعني سويها على الأقل لأنه اللي عليك على غيرك.
1: بتمنى الرسالة وصلت أخوي المواطن. بخصوص التسعيرة، يعني الصبح يعني اتنقلنا أنا والزملاء، التسعيرة مثل ما أعلنت وزارة النقل تم خفض 50% على النقل. مش عارفة،
2: في ناس محترمين، في شفرية تكاسي يختي وشفرية سفريات خاصة
1: بيشعروا بتحسوا
2: والله محترمين وأحسن منا، وأحكي لك وأحسن منا. يعني أنا بعرف موقف صار مع ابني مرة ما أخذ مصروف المدرسة، يبدو أنه نسيه أو ما بعرفش، بعد ما طلعت التاكسي انحرج، وهو كان يعني مش صغير، ولد عمره 15 سنة. قال لي دكتور أظهر شفير التاكسي، كنت له عمي والله العظيم ما بعرف وين المصاري راحوا، إذا بتحب أنا أعطيني اسمك ورقم تلفونك، بعد ما روح من المدرسة بتصل فيك بعطيك المصاري بلكيك وين ما بدك. قال له الزلمة روح يا عمي أنت زي ولادي، يعني فينا
1: هذا.
2: ولكن ولكن ولكن ولكن كمان بالاتجاه المقابل في من تبعون السفريات الخاصة اللي بس من دار السفر الجمعية مش 15 و20 شيكل، بطلب 30 و40 حسب لهجتك.
1: حسب والله فعليا فيك
2: لا 30 و40 و50 وصلت كمان، ومن الكاريتاس للسينما 30 و40، فبالتالي يعني شوي شوي شوي شوي
1: نشعر في بعض، نشعر في بعض اهم شيء،
2: ومشي هالظروف الصعبه على الجميع. احنا بنعرف والله، وخاصه السفريات الخارجيه الله يعينهم، بوابات وحواجز ومستوطنين و و و و و و ولكن بدنا نشعر مع بعضنا شوي، بدنا نشعر مع بعضنا، نكون شوي يعني
1: بدنا نشعر مع بعضنا والكل يشعر في الكل،
2: رحيمين بين بعضنا، بدناش
1: حتى الحكومة تشعر معنا.
2: ولكن لا، الحكومة مش شايفة، الحكومة مش شايفة، الحكومة شايفة رام الله
1: تشعر معنا، تشعر مع هالمواطن.
2: الحكومة شايفة رام الله، انت تدخلي على رام الله بتفكر حالك
1: عالم ثاني. لسه كنت احكي والله يا اخويا مواطن، كنا نحكي لسه امبارح بحكي مع زميلي انس، بقول له يا الله كيف يعني كيف أجواء رام الله، يعني بتحسها عالم تاني، يعني
2: عالم آخر، عالم آخر. كل الاحترام، كل الاحترام، يشتغلوا أرصفة وشوارع وهذا، هم برضو مواطنين زينا زينا، كل الاحترام. وبنطالب إنه يا عمي تعالوا، يعني أنا في يوم من الأيام سألت أحد المسؤولين في بلدية لحم، وكان نشيط جدا جدا، وكان أيامها في توأمة وفي في في في ما كانتش الحرب موجودة، بقول له يا رجل كل يوم هم يا جماعة كل يوم بنسمع وبقرأ في الجريدة، كانت أيامها الجريدة توأمة ومصاري وهذا لبيت لحم، طب وينها؟ وينها؟ جوابني جوابني جواب سكتني. قال لي لما تجينا المصاري والشغلات هاي بتروح لوزارة الحكم المحلي، وزارة الحكم المحلي مش شرط تعطيها لبيت لحم، تعطيها لمناطق ثانية. هذيك فيش شارع في بيت لحم إلا فيه
1: حفر.
2: ف في في في في منطقة وحيدة، في منطقة وحيدة ربط الله فيش فيها حفر، اللي هي تمتد من عند فوانيس وشاورما وشاورما أبو العدس إلى الراضي، لأنه باب المقاطعة باب قصر الضيافة ممكن نضبط. هاي لاحظي سوق سيارتك، هذا المنطقة الوحيدة اللي فيها حفر، لأنه المنطقة الوحيدة اللي بطل راسي يجعني من هزة السيارة.
1: ضل حدا أخوي المواطن. ضل حدا.
2: أنا
1: بعرف، أنا عارف إنه
2: أنا بصل فيكم كل شهرين ثلاثة مرة، هذا فرغ اللي عندي.
1: فرغ وإحنا جاهزين هنا بنسمع، يعني ما خليتش للاقتصاد، بعدين نزلت على المخابز وزارة النقل، بعد رفعت على البلديات والحكم المحلي.
2: بدك أحكي عن المرور؟
1: كمان أحكي. أحكي لي زيارة لهم أحكي.
2: لا لا لا لا ما بديش أقف في المرور من شان الله، مش لأسلام
1: بديش أتخالف.
2: بديش لأسلام يا ريت لو بخالف، يا ريت لو بخالف المخالف، والله يعني بتنحل مشكلة الرواتب، بس بدنا خلص بدناش نكمل الموضوع.
1: خلاص يا اخوي بكفينا، حوشوا من المره الجايه.
2: سمعت التنهيد من صمصين معك حتى مش
1: انا عارفه، انا عارفه كل هالحكي اللي انت بتحكي فيه واقع وموجود.
2: الموظف لو سمح، الموظف لو سمح ادي امانتك فقط، فقط مش طالب منك
1: الموظف والمسؤول والمسؤول.
2: المسؤول مسؤول يعني، لأن المسؤولين عندنا، المسؤولين عندنا جماعة فلان وجماعة علان وكلب الشيخ شيخ، ما بقدرش أحكي مع المسؤول، أنا بس بنسخن
1: بده. طيب إن شاء الله بتكون الرسالة وصلت.
2: روحنا عريحة الليلة، عاد لو بعرف كان حكيت في الشتوية بيكون الجو أبرد.
1: بيكون الجو ألطف شوي. ولا يهمك، يسعدك ويسعد صباحك. شكرا، شكرا جزيلا لإلك. يعني حتى اللي تفضل فيه أخونا المواطن إشي موجود، يمكن إحنا بنضحك بس فعليا هو موجود. لو كل موظف عند رأس عمله بيأدي أمانته على الشكل الصحيح، وكل مسؤول وكل راعي مسؤول عن رعيته وإلى آخره، ما منشوفش هاي إشي. موضوع أنه نشعر مع بعض هاي جزئية كتير مهمة. مش كل الناس واحد، زي ما مش كل أصابعك واحدة، في ناس بتشعر وفي ناس لا، في ناس بتقدر الظروف وفي ناس بتقولك الظروف ما هي علي وعلى غيري. وهيك بس الحياة بدها تستمر، لهيك المفروض نكون شوي في عنا حس مسؤولية، في عنا إنسانية، في عنا تماسك، لأنه ما نستناش يعني حدا يصلح حالنا، نحاول دايما نصلح الأمور، الله يفرجها على الجميع ويجيب اللي فيه الخير ويصلح الحال على الجميع.

يعني حتى بتطلع عنا في البلد الشوفير في عنده تحديات ومشاكل، الموظف عنده مشاكل، كله عنده مشاكل وكله بيصب في الوضع الاقتصادي العام. لو الوضع الاقتصادي أفضل يمكن بتكون التحديات كمان أقل. يعني صح في موضوع العدالة الاجتماعية اللي مش موجود، وصدقا هو مش موجود، للأسف إنه مش موجود. بس لما بيكون فيش عدالة وجيب مليانة تختلف شوي ولا لا؟ أما لا عدالة ولا مصاري مشكلة كبيرة.

0: معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير يا بنت العم.
0: يسعد صباحك أبو حمزة، كيف حالك؟
1: الله يرضى عليك ويعطيك الصحة أنت والمستمعين والعمال اللي عندك موظفين، خلينا نسميهم.
0: الله يسعدك، يسعد صباحك.
1: أنا والله الشاب اللي كان يتصل هذا السلام عجبني.
0: عجبك؟
1: نعم صحيح.
0: وعاجب الكل لأنه حكى باسم، يعني حكى بنفس المواطن.
1: أنا حصلت معي امبارح شغلة، أنا امبارح حصلت معي.
0: شو هي؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد. وأنا طالع على الدوام. طبعا أنا بعرف إنه البنزين والسولار كله
0: هجب. نزل.
1: فأنا وضع الطبيعي الشفير بأخذ 5.5 شيكل. أنا أعطيته 5 شيكل، أنا قاطط طبعا. شو رد فعلي؟ اللي بقول لو سمحت كمان 0.5 شيكل. بقول له طب ما السولار رخ. قال رخص ولا ما رخص؟ تعطيني كمان 0.5 شيكل وانت زلمة محترم.
0: ايه؟
1: قلت له مش هاي 0.5 شيكل، خذ هاي كمان شيكل. بس الموضوع مش موضوع شيكل ونص شيكل يا محترم، الموضوع موضوع مبدأ. انتو لما السولار تغلى مرة واحدة انتو على طول بتعلوا السعر. ولما السولار بنزل ولا عندكم استعداد اترخصوا. يعني انتو بتضحكوا علينا عينك عينك وعشتين. زي ما يعني مثل بقول زي المنشار، هيك ماكل وهيك ماكل.
0: والله
1: هذا واحد. اثنين بالنسبة للتسعيرة، التسعيرة لما قبل شهر او شهرين غلوها غلوها شكل ونص. امبارح نزلوها 0.5 شيكل او 1 شيكل. طب ليش؟
0: صح، في مناطق نص.
1: طب ليه يعني في مناطق ما شلوها؟ يعني رفعتوها 1.5 شيكل نزلوها 1.5 شيكل، رفعتوها 5 شيكل نزلوها 5 شيكل. يعني هو المواطن لازم ينتعل أبوه في كل مرة وفي كل الأحوال. فأنا بعتبرها هذه سركة وحرمنة عينك عينك.
0: دائما حتى كل قصة أو أزمة دائما تنحل من جيبة المواطن، أنا هيك بشوف.
1: والله جبت المواطن، يعني جبت
0: المواطن المخزوءة كمان.
1: أنا مخزوءة كمان الواسطة. جبت الغاز تنباع 80 شيكل. أي والله لو إنها ذهب ما هي هيك. هذا 80 شيكل بالمحطة. يعني البياع بده يبيعها 100 شيكل العينة.
0: صح.
1: يعني المواطن بده يشتغل يوم، إذا مش يوم ونص تجيب جرة غاز.
0: الله يفرجها يا أبو حمزان.
1: أنا حبيت أتصل بس على الموضوع هذا لأنه الشوفير
0: بتضم صوتك لصوت المواطن.
1: وأنا بضم صوتي لكل مواطن، مش لصوت بس المواطن، لكل مواطن شريف وأصيل.
0: إن شاء الله إن شاء الله خير. إن شاء الله أنا بتواصل معاهم من أكد عليهم موضوع التسعيرة، الأخوة في وزارة النقل.
1: نعم صحيح، إذا في إمكانية تواصل
0: أكيد
1: معهم.
0: أكيد
1: غلط.
0: أكيد إن شاء الله إذا كان في مجال خلاف.
1: أنا عندي سيارة، روح بجيب سيارتي، بس في أوقات واحد بطلع مواصلات استغربت ليش هيك قاعد بيصير.
0: خلاص إن شاء الله خير. إن شاء الله إذا ضل في مجال في البرنامج اليوم رح نحكي معاهم، ما ضل أكيد الرسالة رح توصل. بتمنى لك نهار سعيد. شكرا جزيلا مستمعينا. نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعده مكملين يوم جديد. بترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 جالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملتنا قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700 666 000. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: وأول أوردر

بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد مواطنان وأصيب آخرون فجر اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مع تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال الزميل الصحفي حمزة حماد من القطاع إن المواطن علي ياسر العديني استشهد برصاص جيش الاحتلال في محيط مدينة حمد شمال غرب مدينة خان يونس، وأضاف أن شهيدا آخر ارتقى وأصيب آخرون فجر اليوم جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الفاروق في بلدة الزوايد وسط قطاع غزة.
2: الخروقات الإسرائيلية ما زالت متواصلة على قطاع غزة منذ فجر هذا اليوم. كان هناك ارتقاء لشهيدين في قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى. كان الشهيد الأول الذي ارتقى فجر هذا اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وأسفر ذلك كما ذكرنا عن ارتقاء شهيد وعدد من الإصابات. إلى جانب ذلك كان هناك أيضا ارتقاء لشهيد قبل قليل في مدينة خان يونس يعني جنوب قطاع غزة، وذلك ناتج عن قيام آليات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نيرانها تجاه عدد من المواطنين. وبالتالي نتحدث عن استمرار لهذه الخروقات الإسرائيلية من خلال عمليات النسف التي تستهدف المناطق الشرقية من قطاع غزة، لا سيما المناطق الشرقية من مدينة خان يونس تحديدا في محيط منطقة بني سهيلة، وكذلك هو الحال على صعيد المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع مع قيام جيش الاحتلال بحرق عدد كبير من منازل المواطنين المتبقية في المنطقة الشرقية في مخيم جباليا.
1: أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخط شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين تسللوا بعد منتصف الليل إلى وسط القرية وأضرموا النار في مركبة رئيس المجلس القروي مروان صباح ومركبة المواطن محمد نمر. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 طالبات من جامعة بيرزيت شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبات نتالي أبو دية وجولان أبو عواد وسما صافي بعد مداهمة منازلهن وتفتيشها في بلدة بيرزيت، فيما جرى اعتقال الطالبة ليلى خليل عقب مداهمة منزل عائلتها في بلدة بيتونيا غرب رام الله. واعتقل جيش الاحتلال كذلك 9 مواطنين من محافظة نابلس و3 شبان من قريتي دير أبو مشعل وأبو شخيدم شمال غرب رام الله. قال مصدر مقرب من حركة حماس إن الحركة وفصائل فلسطينية أخرى تلقت دعوة من مصر للمشاركة في مباحثات مقررة يوم غد الأربعاء، مشيرا إلى أن الوسطاء قدموا أفكارا جديدة بشأن مقترح معدل لوقف إطلاق النار بما يضمن قبوله من جانب حماس وإسرائيل وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح المصدر أن الاجتماعات ستضم مسؤولين مصريين وقطريين وأتراكا إلى جانب ممثلين عن حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية ولجان المقاومة الشعبية والمبادرة الوطنية الفلسطينية والتيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان. وبحسب المصدر من المتوقع أن يصل اليوم إلى القاهرة وفد من حماس برئاسة خليل الحية إلى جانب وفود الفصائل المشاركة في المحادثات. تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة على طريق النبطية الخردلي في جنوب البلاد صباح اليوم. وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدا ميدانيا متبادلا حيث نفذ جيش الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف عددا من البلدات الجنوبية، بينما أعلن حزب الله التصدي لمحاولة توغل إسرائيلية جديدة فجر اليوم في بلدة حداثة جنوب لبنان. وفي الوقت نفسه واصلت إسرائيل إطلاق رسائل تصعيدية، إذ شدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على أن الجيش سيواصل تنفيذ عملياته المقررة في جنوب لبنان ملوحا باستهداف أهداف في بيروت إذا استمرت هجمات حزب الله. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء أمس أن إسرائيل تراجعت عن تحرك عسكري باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار. في هذا السياق شن قادة في المعارضة الإسرائيلية ومسؤولون سياسيون هجوما حادا على نتنياهو على خلفية إعلان ترامب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وهاجم زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة واصفا إسرائيل بأنها دولة اغتيالات بالكامل، بينما قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان إنه من غير المقبول أن يبقى الشمال تحت القصف لأيام متواصلة، وأن هذا ليس رئيس وزراء بل دمية، في إشارة إلى نتنياهو.
3: هذا أمر غير مقبول أن يكون شمال البلاد تحت قصف كثيف لعدة أيام ولدينا جنود جرحى وقتلى، ورئيس وزراء إسرائيل ينتظر موافقة من ترامب لقصف الضاحية. نحن ليس جمهورية موز، علينا تسوية الضاحية الجنوبية بالأرض وألا نتوقف حتى هدم المبنى الأخير فيها.
1: وكشف موقع أكسيوس الإخباري أن ترامب وبخ نتنياهو بشدة خلال مكالمات هاتفية جرت بينهما أمس على خلفية التصعيد الإسرائيلي في لبنان، في اتصال تخللته ألفاظ نابية وعبارات حادة. ووصفت مصادر أمريكية بأن المكالمة كانت من أكثر المحادثات توترا بين الرجلين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين أن ترامب أبلغ نتنياهو أن المضي في تنفيذ تهديداته بقصف بيروت سيؤدي إلى عزلة إسرائيل على الساحة الدولية. وذكر ترامب نتنياهو بالدعم الذي قدمه له خلال محاكمته في قضايا الفساد، معتبرا أن هذا الدعم أسهم في حمايته من السجن. وقال ترامب لنتنياهو خلال الاتصال: أنت مجنون، كنت ستدخل السجن لولا دعمي لك، وأنا من أنقذك، والآن الجميع يكرهونك ويكرهون إسرائيل بسبب ما يحدث. أخيرا إلى حالة الطقس، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة هذا اليوم، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: وأملنا بالبلد تتغير للأفضل، هذا أملنا أنه تتغير هالبلد للأفضل ولحال أحسن من هالحالة. يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة، صباح الخير مستمعينا مستمعين يوم جديد، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. معنا اتصال، ألو صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك ست نادية، كيف
1: وانتي سالمة؟
0: وانتي سالمة يا حبيبة قلبي،
1: سالمين يا ربي ودايمين.
0: الله يسعدك، خلينا إياكي.
1: ما عمر واحد بتغير، ما حدا بتغير إلا نضل زي ما إحنا.
0: معقولة؟
1: غير الاتكال على الله بس.
0: لا إله إلا الله.
1: حبيبة حبيبة، وصوتك حلو حلو يوم بتغني.
0: هذا بعذر علي صالح، الله يهدي يا صالح.
1: بطل.
0: اسمع صالح بطل.
1: حبيب الشعب صالح وسارة.
0: الله يسعدك يخلينا إياكي. يعطيك
1: حبيبتي
0: الصحة، سعيدة بسماع صوتك يا ست نادية.
1: حبيبتي وكل سنة وانتي سالمة.
0: وانتي سالمة.
1: واللي فيه عادي والله يما ما مغيرها، احنا غير اتكالنا على الله وبس.
0: ان شاء الله الله يفرجها على الجميع يا
1: حبيبتي.
0: يا تحياتي.
1: احنا بنسمع صوتك وصوتك حلو على
0: يا حبيبتي. هذا بغافلني صالح، هذا بغافلني، بفكر المايك مسكر من عندي، بصير اغني اتفنن. هذا فخ من صالح.
1: هذا صالح بطلنا.
0: بطلكم ولا ولا
1: بطل؟ شو بسوي كدلني؟
0: لا يا بنت الحلال، لا إله إلا الله.
1: هذا أصيل أصيل زيك.
0: يلا يسعدك خلينا إياك يا سيدنا.
1: كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بألف خير. تحياتي لإلك، يعطيك الصحة.
1: شكرا.
0: نهارك سعيد. شكرا
1: حبيبة حبيبة، باي باي.

0: والله كلنا بنمثل، كله بيمثل، كله أخذ البطولة في التمثيل. بدي أنتقم منك. تصفية حسابات. مستمعينا، في إطار دعم الإبداع والتميز المهني لدى الطلبة، أطلقت كلية طليطة قومي فعاليات مسابقة أفضل شيف لعام 2026 بالتعاون مع جمعية الفنادق العربية، وسط حضور واسع من الطلبة والخريجين والمهتمين بقطاعي الضيافة وفنون الطهي. وشكلت الفعالية منصة مميزة لاستعراض المواهب والمهارات العملية، إلى جانب تعزيز الشراكات التي تساهم في تطوير قدرات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل. وللحديث أكثر عن أهمية هذه المسابقة وأهدافها ودورها في صقل مهارات الطلبة وتعزيز فرصهم المهنية، يسعدنا أن نستضيف عميدة كلية طليطة قومي السيدة لوريت أبو جابر، التي ستطلعنا على أبرز محاور هذا الحدث والشركات التي تعمل الكلية على تطويرها لخدمة الطلبة وتمكينهم في مختلف المجالات المهنية. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا سيدة لوريت.
1: يسعد صباحك،
0: أهلا ومرحبا. بداية، حدثينا عن مسابقة أفضل شيف لعام 2026، أبرز الأهداف التي تسعى الكلية إلى تحقيقها من خلال هذه الفعالية، تفضلي.

0: في صقل مهارات الطلبة وبتعزز جاهزيتهم لسوق العمل. وكمان هم بيقدروا أن تعطيهم فرصة للتفاعل مع خبراء مختصين في مجال فنون الطهي والحصول على التغذية الراجعة المهنية اللي بتطور في أدائهم وبنيتهم المستقبلية.
1: نعم، كيف تسهم هذه المسابقة في تنمية مهارات الطلبة والخريجين وإبراز قدراتهم في مجال فن الطهي والضيافة؟
0: أكيد، لأنه نحن من درس الطلاب مدة سنتين، فخلال هذه السنتين بتعلم كثير في فنون الطهي، وبتكون مساحتهم وين بقدر يبدعوا ويتميزوا من خلال مسابقة أفضل شيف. طبعا لجنة التحكيم بتكون من الشفات المستقلين في محافظة بيت لحم القدس، وبيكونوا طبعا في معايير ومعايير دولية لمثل هيك مسابقة عشان نحضر كمان الطلاب ونجهزهم إذا بالمستقبل اشتركوا في مسابقة عالمية يكونوا ماخذين فكرة شو المعايير المطلوبة في مثل هيك مسابقات. وطبعا لجنة التحكيم بتقيم صحن صحن، وبكون في عندنا كمان طاولة عرض لكل الصحون اللي انعملت، وبنهاية المسابقة نعلن الفائزين بالمراكب الثلاثة الأولى.
1: نعم، شهدت الفعالية مشاركة واسعة من الطلبة والخريجين، كيف تقيمين مستوى المشاركة والإبداعات التي تم عرضها؟
0: نعم، المسابقة هي أجل تزامن من ضمن فعاليات اليوم المفتوح اللي بتعمل كلية طلي تكومي، اللي هي منصة تفاعلية بتعطي الطلبة عرض مهاراتهم وإبداعاتهم وإنجازاتهم أمام المجتمع المحلي وخاصة الشركاء في سوق العمل، لأنه هدف من عمل مثل هيك فعاليات هي التشبيك بين سوق العمل والخريجين والطلاب الموجودين عندنا، وكمان هي بتعزز من مهارة روح الانتماء للكلية وبترسخ الثقة بالنفس عند الطلبة. وطبعا نحن كان بمسابقة أفضل شيف واليوم المفتوح حضور واسع من مدراء وأصحاب فنادق المطاعم في محافظة بيت لحم، على رأسهم رئيس جمعية الفنادق العربية، اللي من خلال هاي من خلال اليوم المفتوح بالنهاية وقعنا اتفاقية تعاون بيننا وبين جمعية الفنادق العربية. هي أوريدي كانت موجودة من أول من أول ما تأسست الكلية، لكن مع اختلاف الإدارات حبينا أن نجدد توقيع الاتفاقية للتعاون المستمر بيننا وبين الجمعية، لأنه هم هدول المستفيدين الأولين من الطلبة والخريجين من كلية طلي تكومي.
1: نعم، يعني تم خلال الفعالية توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية الفنادق العربية، أبرز بنود هذه الاتفاقية وما الذي ستقدمه للطلبة؟
0: الاتفاقية التعاون مع جمعية الفنادق العربية هي خطوة استراتيجية نحن يعني ككلية عشان نعزز الشراكة بين التعليم المهني والقطاع السياحي في محافظة بيت لحم وكمان المحافظات المجاورة فلسطين بشكل عام. وهاي الاتفاقية بتفتح آفاق واسعة قدام الطلبة للتدريب العملي والتشبيك مع المؤسسات الفندقية اللي بيساهم في موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق. كمان هم جمعية الفنادق العربية رح يكونوا معنا شركاء في تطوير المناهج والبرامج التدريبية وفق أحدث المعايير المهنية، وهيك بنعطي فرصة حقيقية لطلابنا وخريجينا بالاندماج في حياتهم المهنية بكل تميز وإبداع.
1: نعم، كيف ستنعكس هذه الشراكة على فرص التدريب والتشغيل للخريجين في المستقبل؟ أيضا دعينا نتحدث عن أبرز التخصصات والبرامج التي تقدمها الكلية في مجالات الضيافة وفنون الطهي. أيضا أعلنتم عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالكلية، أبرز التخصصات سيدة لوريت؟
0: نحن كلية طلي تكومي هي كلية متخصصة بالدراسات الفندقية، في عنا إدارة فنادق، إدارة طعام وشراب، شف عام، شف

0: الرياضيات.
1: نعم.
0: لكن احنا وسعنا شوي التخصص للكلية، هي فتحنا مجال لأنه ندخل منطقات جديدة ترتبط بالسياحة زي التسويق، التسويق السياحي زي الزراعة، الزراعة السياحية، الزراعة البيئية. ودخلنا كمان برامج دبلوم جديدة مثل الزراعة المستدامة والتسويق والتصميم الجرافيكي اللي بتدعم التخصصات الفندقية. ونحن اللي بنجز كلية طليسة هي النظام الثنائي للتعلم اللي الأسلوب اللي بندرس فيه الطلاب، اللي هو تزامن التعليم النظري والعملي جنبا إلى جنب، 3 أيام عندنا بالكلية، 3 أيام في سوق العمل. وهذه الشراكة اللي نحن وقعناها مع جمعية الفنادق العربية هي بتعزز وجود الكلية في سوق العمل من خلال تدريب طلابنا في المؤسسات والفنادق والمؤسسات اللي تعتني بفنون الطهي السياحية. فهيك طلابنا بتدربوا في بيئة مؤاتية اللي بيختبروا فيها المعلومات اللي بيطلقوها في كلية طليسة.
1: نعم، يعني كيف تواكب الكلية التطورات الحديثة ومتطلبات سوق العمل في قطاع الضيافة والسياحة؟
0: طبعا نحن دائما نعمل أبحاث ونسوي دراسات، وكمان تشبيكنا مع شركائنا في سوق العمل هي مش فقط لتدريب الطلاب، لكن هم بعطونا التغذية الراجعة لإيش الأشياء المطلوبة في سوق العمل وموائمة المناهج التدريبية اللي عندنا مع احتياج سوق العمل.
1: نعم، ما الرسالة التي تودين توجيهها للطلبة الراغبين بالالتحاق بتخصصات الضيافة وفنون الطهي والتخصصات بشكل عام في كلية طليطة كومي؟
0: أنا بحب أحكي للطلاب، مش بس لكلية طليطة كومي، بشكل عام لازم يكون في عندهم توعية وإرشاد للمهن المطلوبة في سوق العمل. لازم الطالب لما يوصل مصدر الطرق بده يختار ايش مهنة المستقبل، يطلع على احتياج سوق العمل، وين في وظائف، لانه نحن عم نشوف كثير في خريجين مش نسبة البطالة كثير عالية، مش لاقيين شغل بوظيفتهم لانه صار في اشباع في سوق العمل. لكن القطاع السياحي صراحة هو بحاجة لأيدي عاملة، بحاجة لموظفين، لأنه نحن أصلاً بلاد سياحية ودائماً السياحة متواجدة بوفرة، في بعض الأوقات بتكون يعني ضعيفة، لكن دائماً عندنا السياحة مطلوبة، الموظفين في طلب عليهم كبير. فرسالتي لهم ادرسوا سوق العمل، شوفوا بالضبط وين في حاجة لوظائف، وروحوا ادرسوا هاي المهنة، لأنه بالنهاية كل واحد هدفه أنه يشتغل مش يقعد بالبيت.
1: نعم، خليني أختم بهالسؤال سيدة لوريت، مع اقتراب حفل تخريج الفوج الجديد لهذا العام، ما أهمية هذه المناسبة بالنسبة للكلية، و ما الرسالة التي تودين توجيهها للخريجين وهم يستعدون للانتقال إلى الحياة المهنية؟
0: نحن إن شاء الله ب 18/6 رح يكون عندنا حفل التخريج، ورح نخرج 65 طالب وطالبة من مختلف التخصصات، ورح يكون هو الفوج الأول كمان من الدبلوم الزراعة المستدامة. الخريجين أنا بحكي لهم دائما لازم يسعوا للتطور.
1: اسمحي لي سيدة لوريت، هذا الفوج الأول لتخصص الزراعة المستدامة، ولكن بشكل عام هذا الفوج الخريجين
0: اللي 26
1: نعم،
0: فوج 26 من الكلية.
1: نعم.
0: لكن الفوج الأول لدبلوم الزراعة. ونحن نذكر أنه عندنا قصص نجاح كثيرة بين الخريجين، وهذا راح ندور عليها في التخريج. إحنا تقريباً 90% من خريجينا بيكونوا في وظائفهم، بتخرجوا معهم شهادة ووظيفة من خلال النظام الثنائي للتعلم اللي نحن بنتبناه، من خلال تشبيكهم مع سوق العمل وتوقيع زي اتفاقيات مع جمعية الفنادق العربية وغير شركاء آخرين كمان في المحافظة، وكمان رسالتي لهم أن أنتم لازم دائما تسعوا للتطور. نهايتكم نهاية دراستكم في كلية طليطة قومي هي مش نهاية الدراسة المهنية، في كثير متغيرات كل فترة والثانية، لازم تواكبوا احتياج سوق العمل عشان تضلكم متميزين بالمعلومة والمهارة والإبداع.
1: نعم، دعيني أذكر فيما يخص إعلانكم للالتحاق ببرامج وتخصصات الكلية، متى يبدأ التسجيل للالتحاق ببرامج الكلية وكيف؟
0: نحن هلأ فتحنا باب التسجيل لكلية طليطة قومي بجميع تخصصاتها من خلال القدوم للقسم المالية وشراء طلب الالتحاق. وراح للي عنده الفكرة مش واضحة إيش التخصص اللي هو حابب يلتحق فيه، نحن عندنا قسم إرشاد مهني نقدر أن نرشد الطلاب اللي بحب يجي يزور الكلية ويشوف المشاغل التدريبية، الموقع كمان بقدر عشان يتنوروا أكثر. نحن موجودين هون لنساعدهم لأنهم يختاروا التخصص المناسب لإلهم وملائم لقدراتهم ومهاراتهم. والتسجيل رح يضل مستمر لأول شهر 8 طبعا، وبعدين بشهر 9 بتبدا السنه الدراسيه بالتخصصات. غير انه نحن كمان خلال الصيف في عندنا كثير دورات قصيره، وخلال كمان السنه الدراسيه عاده بكون في عندنا دورات قصيره، هاي لرفع الكفاءه ما اذا كان طلابنا ولا كان خريجين او اي حدا بيشتغل في المجال. مثلا زي في عنا الأسبوع القادم رح يبلش عنا دورة تصوير فوتوغرافي وريل، رح يكون في عنا دورة فكر زراعة فكر، ورح يكون في عنا المخيم الصيفي اللي هذا المخيم المهني الشق الصغير والمهني اللي من خلاله نحن مش بس من كوي مخيم صيفي لأنه الطالب يتسلى، لا أنه يستفيد من مهارات ومهن مختلفة نحن من علمه إياها ومنضوي عليها خلال المخيم الصيفي مع 10 أيام.
1: كل التوفيق لكم في كلية طليطة قومي ولطلباتكم جميعا. شكرا جزيلا عميدة كلية طليطة قومي السيدة لوريت أبو جابر، تحياتي ويسعد هالصباح. شكرا جزيلا.
0: يسعد صباحك وشكرا لكم. شكرا،
1: تحياتي.

طيب خليني أصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. أنا بعرف أنه تأخرت عليكم، تأخرت لحتى أفتح الرسائل جميعا وأصبح عليكم، ولكن ضغط المكالمات في الساعة الأولى. خلينا نبلش في أول رسالة من صديقة البرنامج علا خلاوي. سعد صباحك يا علا، أقرأ الرسالة. مهما رمت الحياة أثقالها على عاتقك، اعلم أن الله لن يكلف نفسا إلا وسعها، فاطمئن. صباح التوكل على الله. صباحك ورد. أنا اليوم إجازة بس بدي أصبح على جميع زملائي في العمل وعلى مديري إلياس جرايسة وإم عطا. بدي أسمع صباحين وحبة لو سمحتي سارة، يسعد لي هالصباح الحلو، يسعد صباحك. وسمعناها صح؟ سمعناها. لا صرنا نعتمدها صباحين وحبة، صالح صار يعتمدها من كثر ما بتطلبوها. يسعد صباحك يا علا. كمان نروح نصبح على وردة هالبرنامج ندى الشمالي. صباح الخير، هو في ورد وانتم موجودين، يسعد صباحكم، يسعد صباحك، تحياتي لك.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. دائما وأبدا ابدأوا يومكم بنية طيبة وكلمة لطيفة وخطوة صغيرة نحو هدفكم، فالأيام العظيمة تبنى من تفاصيل بسيطة تتكرر بإخلاص. صباح الخير، وأتمنى لكم صباحا مليئا بالهدوء والتفاؤل والإنجاز. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خلينا نصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر البث المباشر. مريم صباح الخير لإلك. وسام بشير يسعد صباحك. أبو أسامة صباح الخير. ونادية صباح الخير. الله يسعدك ويسعد قلبك الطيب وصباحك أحلى وأجمل صباح لأحلى وأغلى صديقات في الدنيا كلها. يسعد صباحك وصباح صديقاتك جميعا يا ست نادية. أحمد ذياب ملش يسعد صباحك أهلا ومرحبا. بخصوص الشكوى اللي وصلتنا من أخونا أبو غالب من قرية رطاس فيما يخص النفايات، اتواصلت مع الأخوة في مجلس الخدمات المشترك، أفادوني بأنه الخلل في السيارة، في سيارة الخدمات المشتركة اللي بتلم النفايات من رطاس. في حال تم إصلاحها إن شاء الله رح يتم إزالة جميع النفايات يا أبو غالب. إن شاء الله بضل معاها ومتبعة وعلى تواصل لنحل هالإشكالية وإن شاء الله خير. مستمعينا ومتابعينا، إلى رسالة وإنجازات شرطة محافظة بيت لحم خلال الساعات الماضية، ينضم لنا عبر الخط الهاتفي مدير إدارة الشرطة المجتمعية والإعلام العقيد سامر أبو السرور. يسعد صباحك سيادة العقيد أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير لكم المستمعين الكرام. أهلا وسهلا. أهلا صارت صباحك
0: وصباحك أهلا ومرحبا. رسالة وأبرز العمليات التي تعاملت معها شرطة المحافظة خلال الساعات الماضية، تفضل.
1: نعم اختصار يعطيك العافية. خلال الساعات الماضية نفذت شرطة المحافظة العديد من المهام الأمنية والأنشطة المجتمعية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام بالمحافظة. نبدأها في إطار إنجاز القضايا المقدمة ضد أشخاص معلومين، حيث تمكن فرع التحقيقات من إنجاز 4 قضايا من مجموع القضايا الواردة والقضايا قيد المتابعة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون. أما بالنسبة لفرع حماية الأسرة والأحداث، تحرك ضباط الفرع إلى مستشفى بيت جالة الحكومي على أثر دخول طفل يبلغ من العمر 10 أعوام من سكان بيت جالة بعد إحضاره من قبل المواطنين. عثروا عليه قرب طريق النفق، وبعد الاطمئنان على صحته تم تسليمه لوالده حسب الأصول. يجوز شفتوه على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم صحيح.
1: أما في تنفيذ المذكرات القضائية، تمكنت الشرطة القضائية بالتعاون مع مراكز شرطة المحافظة من تنفيذ 17 مذكرة قضائية تضمنت مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 1,000,000 شيكل، كما ألقت القبض على 3 مطلوبين للقضاء تم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي الجانب السياحي، واصلت شرطة السياحة والآثار تأمين وتسهيل حركة الزوار إلى المعالم الدينية والسياحية، حيث تم تأمين زيارة 145 سائح لكنيسة المائد، وأيضا سجل مبيت 90 نزيل في فنادق المحافظة الليلة الماضية ولم يسجل دخول أي حافلات سياحية. نفذ ضباط الفرع عدة جولات ميدانية مشتركة مع مفتشي وزارة السياحة والآثار على مختلف المواقع السياحية للتأكد من جهوزيتها.
0: نعم.
1: وسلامتها. وفي تنظيم حركة المرور، تابعت شرطة المرور الأوضاع المرورية في النقاط الحيوية بالمحافظة، وقامت نقاط تفتيش لضبط المخالفات والمركبات غير القانونية
0: نعم.
1: تم التعامل مع 4 حوادث سير أسفروا عن إصابة واحدة وصفت بالطفيفة والحمد لله. جرى فحص 384 مركبة، حجز مركبتين، إتلاف 9 مركبات. بلغ عدد المخالفات المرورية المسجلة 33 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقوانين السير، وهنا ندعو الأخوة والأخوات السائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتأكد من صلاحية مركباتهم قبل قيادتها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. وأخيرا وفي إطار تعزيز جسور التعاون والتواصل المجتمعي، زار ضباط الشرطة المجتمعية يوم أمس جمعية طبية للأطفال الواعدين وأيضا النيابة العامة وقيادة المنطقة برفقة تجمع العلاقات العامة والإعلام لمؤسسات بيت لحم، وذلك في إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي. يعني كما نؤكد دائما أختار هدفنا الأساسي يتمثل في تعزيز الشراكة والتعاون مع الكامل مع جميع شرائح المجتمع لما في ذلك من دور أساسي ومحوري في تصديق الأمن والوصول للنظام العام. يعني هذا أبرز ما شهدته المحافظة خلال الساعات الماضية، نسأل الله السلامة للجميع، دمتم بحفظه ورعايته.
0: نعم، يعطيكم العافية ومشكورين على جهودكم في شرطة المحافظة. شكرا جزيلا لك العقيد سامر أبو السرور، يسعد صباحك، تحياتي لك ولكل الإخوة في شرطة المحافظة.
1: حياكم الله، يعطيكم ألف عافية. شكرا، شكرا لكم.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، ينضم لنا الزميل عوني جبران مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، يسعد صباحك إن شاء الله.
0: صباحك أهلا بك عوني، برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ في بيت جالة مستشفى الحسين سعيد زهران إسكانات بيت جالة وأيضا طليطة. بالنسبة لبيت لحم الكركف ووادي الجمل وإسكانات الجامعة ومشحمة أبو سعود ومركز أريج مستشفى الفرنسي وأيضا السينما شارع المهد وشارع سلطة المياه وراس الطيف الجمعية الأنطونية ومخيم العزة وشارع بنك فلسطين والعطل والعناتر، هذول إن شاء الله راح يكونوا مساء عندنا. أيضا منطقة الخضر أم ركبة والنشاش وجبل قصقص قصر المؤتمرات. بالنسبة للدوحة شارع الاستقلال قضية الهدى وأمين نعماش راح يكونوا مساء، شارع القدس الخليل وكراش وروك موجود عليهم خليل. مخيم عايزان المخيم وخلة حمامة ثلاث مناطق موجودة على خط الدخل الرئيسي باتجاه بيت سحور بيت باسل كلمة مسيلة وهنا في بيت لحم الكاريتاس القديمة والقبة وحديقة البلدية وأيضا الورجة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: نعم شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه، يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك عوني وتحياتي لكل العاملين في سلطة المياه، تحياتي، شكرا.
1: يسعد صباحك.

0: خلينا نروح للعملات. مستمعينا، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا ومرحبا. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم، نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 2 حزيران والتي جاءت على النحو التالي. الدولار الأمريكي مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 2.81، أما سعر البيع فيصرف ب 2.84. الدينار الأردني مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 3.95، أما سعر البيع فيصرف ب 4.02. اليورو مقابل الشيكل، سعر الشراء يصرف ب 3.27، أما سعر البيع فيصرف ب 3.30. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4517 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إجهادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.49، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك ديما صبح من بنك فلسطين. تحياتي.
1: تحياتي، أشكرك.

تحياتنا لبيروت وللجنوب اللبناني الذي يشهد غارات إسرائيلية متواصلة. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر واللي عم بيصبحوا علينا. ربا، يسعد صباحك، نهارك سعيد. ثائر، صباح الخير لإلك، الله يسعد صباحكم ويسعد صباح بيت لحم ويسعد صباح فلسطين، تحياتي لإلك يا ثائر. عز الدين زيتون، صباح الخير لإلك، تحياتي. من خليل الرحمن، تحياتي، شكرا جزيلا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: Meter on the beat.
1: مستمعينا، كما عودناكم في بداية المشوار الصباحي نحكي عن آخر وأبرز أخبار المحافظة. قرأنا لكم آخر وأبرز أخبار المحافظة من مساء أمس وحتى صباحي هذا اليوم. أعود لأذكر في هذه الأخبار التي وردتني قبل قليل. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حاجزا عسكريا على المدخل الرئيسي للريف الغربي بمحافظة بيت لحم، ما أعاق حركة المواطنين وتسبب بأزمة مرورية خانقة. بدوره أفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا في منطقة الشرفة المعروفة باسم الشولي على المدخل الرئيسي لبلدتي بتير ونحلين وقرية حصان وواد فوكين، حيث أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات راكبيها. وأضافت المصادر أن الحاجز تسبب بأزمة مرورية خانقة وأعاق وصول المواطنين إلى أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية ومقاصدهم المختلفة في الوقت المحدد. ويشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد نصب حواجز عسكرية في منطقة الشولي خلال أوقات ذروة تنقل المواطنين صباحا ومساء، ما يؤدي إلى احتجازهم وتأخيرهم لساعات ويضاعف من معاناتهم اليومية أثناء التنقل من وإلى منازلهم. أيضا أعود وأذكر أيضا مع ساعات الصباح الأولى اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت طعمر شرق بيت لحم ودهمت منزلا فيها. بدورها أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت وفتشت منزل المواطن محمد عمر صومان دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات. أما بالأمس ومع ساعات المساء اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة مناطق فيها دون أن يبلغ عن مداهمات لمنازل أو اعتقالات. هذه كانت أبرز وآخر الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم. لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز، والتي نبدأها بمحافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، المنشية سالكة، بني نعيم سالك، دوار طقوع سالك، ترقمي المصانع سالك، مراح رباح سالك، الفحص سالكة، دورة سالكة، كرمة سالكة، وفرش الهوى سالك، زيف مغلقة، رأس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة أيضا، أما النبي يونس سالك، سعير سالكة، العروب مغلقة. إلى منطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابات عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، عين سينيا سالك، عين الحرمية سالكة، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، سلواد يبرود سالك، بوابة النبي صالح سالك، عبود سالك، مدخل سنجل سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلندية كثافة سير للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، حزمة سالكة، لزعيم سالك، أما العزرية أزمة باتجاه الشمال، بوابة الطيبة تفتيش للخارج، ومدخل البنان أريحة تفتيش، باقي مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيتا الشمالي سالك، برقين مغلقة، جمعين مغلقة، أما زعترة سالكة، حوارة سالكة، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتصار سالك، سرة سالك، بورين سالكة، أما عنبتة تفتيش للخارج للداخل سالك، دير شرف سالك، حاجز عورتة سالك، المربعة سالك، وبيت فوريك سالك مدخل قلقيلية سالك عين شبلي مغلقة. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود معبر الكرامة، اليوم الثلاثاء يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. ومن المتوقع أن يشهد معبر الكرامة اليوم حركة نشطة مع استقبال الدفعة الثالثة من حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن. طريق السلامة دائما وأبدا لكم جميعا.

0: الله يريحنا من هالحواجز ويريحنا من هالاحتلال اللي هو سبب الحواجز وسبب المعاناة اليومية القاسية اللي بمر فيها المواطن الفلسطيني أثناء تنقله بين المدن والمحافظات وأيضا ما بين القرى والمدينة نفسها. مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، وصلت وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. صار لازم ودعكم مستمعينا مستمعي يوم جديد، تقبلوا تحياتي. في الإعداد والتقديم كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح، نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
2: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
1: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 جالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملتنا قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: وأول أوردر

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 50 مواطناً على الأقل، من بينهم 4 طالبات من جامعة بيرزيت، وعدد من الأسرى المحررين خلال اقتحامات متزامنة تخللها مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. ففي محافظة طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا بينهم أسرى محررون، وفي نابلس المحافظة اعتقل جيش الاحتلال 10 مواطنين بعد اقتحام قرية صر غرب المدينة وبلدة بيتا جنوبا. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 4 طالبات من جامعة بيرزيت، هن نتالي أبو دية وجولان أبو عواد وسما صافي، بعد مداهمة منازلهن في بلدة بيرزيت، إضافة إلى الطالبة ليلى خليل من بلدة بيتونيا غرب رام الله. كما اعتقل جيش الاحتلال 15 مواطنا من بلدة بيت أمر شمال الخليل، مع استمرار الحصار المشدد المفروض على البلدة وإغلاق طرقها الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية. استشهد مواطنان وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مع تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال زميل الصحفي حمزة حماد إن المواطن علي ياسر العديني استشهد برصاص جيش الاحتلال في محيط مدينة حمد شمال غرب مدينة خان يونس صباح اليوم، وأضاف أن شهيدا ارتقى وأصيب آخرون فجرا في غارة إسرائيلية من مسيرة على حي الفاروق في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
2: الخروقات الإسرائيلية ما زالت متواصلة على قطاع غزة منذ فجر هذا اليوم. كان هناك ارتقاء لشهيدين في قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى. كان الشهيد الأول الذي ارتقى فجر هذا اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وأسفر ذلك كما ذكرنا عن ارتقاء شهيد وعدد من الإصابات. إلى جانب ذلك كان هناك أيضا ارتقاء لشهيد قبل قليل في مدينة خان يونس يعني جنوب قطاع غزة، وذلك ناتج عن قيام آليات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نيرانها تجاه عدد من المواطنين. وبالتالي نتحدث عن استمرار لهذه الخروقات الإسرائيلية من خلال عمليات النسف التي تستهدف المناطق الشرقية من قطاع غزة، لا سيما المناطق الشرقية من مدينة خان يونس تحديدا في محيط منطقة بني سهيلة، وكذلك هو الحال على صعيد المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع، مع قيام جيش الاحتلال بحرق عدد كبير من منازل المواطنين المتبقية في المنطقة الشرقية في مخيم جباليا.
1: قال مصدر مقرب من حركة حماس إن الحركة وفصائل فلسطينية أخرى تلقت دعوة من مصر للمشاركة في مباحثات مقررة يوم غد الأربعاء، مشيرا إلى أن الوسطاء قدموا أفكارا جديدة بشأن مقترح معدل لوقف إطلاق النار بما يضمن قبوله من جانب حماس وإسرائيل، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح المصدر أن الاجتماعات ستضم مسؤولين مصريين وقطريين وأتراكا، وبحسب المصدر من المتوقع أن يصل إلى القاهرة اليوم وفد حماس برئاسة خليل الحية إلى جانب وفود الفصائل المشاركة في المباحثات. تتواصل الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النبطية الخردلي في جنوب البلاد صباح اليوم. وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدا ميدانيا متبادلا، حيث ينفذ جيش الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف عددا من البلدات الجنوبية، بينما أعلن حزب الله فجر اليوم التصدي لمحاولة توغل إسرائيلية جديدة في بلدة حداثة جنوبية البلاد. وفي الوقت نفسه واصلت إسرائيل إطلاق رسائل تصعيدية، شدد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو على أن الجيش سيواصل تنفيذ عملياته المقررة في جنوب لبنان، ملوحا باستهداف أهداف في بيروت إذا استمرت هجمات حزب الله. وكان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن أن إسرائيل تراجعت عن تحرك عسكري باتجاه العاصمة بيروت، وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار وفق زعمه. هذا وشن قادة في المعارضة الإسرائيلية ومسؤولون سياسيون هجوما حادا على نتنياهو على خلفية إعلان ترامب وقف إطلاق النار في لبنان. وهاجم زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة واصفا إسرائيل بأنها تحولت إلى دولة تحت الوصاية بشكل كامل، بينما قال فيكتور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا إن نتنياهو ليس رئيس وزراء بل دمية.
3: هذا أمر غير مقبول، أن يكون شمال البلاد تحت قصف كثيف لعدة أيام ولدينا جنود جرحى وقتلى، ورئيس وزراء إسرائيل ينتظر موافقة من ترامب لقصف الضاحية. نحن ليس جمهورية موز، علينا تسوية الضاحية الجنوبية بالأرض وألا نتوقف حتى هدم المبنى الأخير فيها.
1: هذا وأفاد مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع أن ترامب وجه انتقادات لاذعة إلى نتنياهو خلال اتصال هاتفي وصف بأنه الأسوأ بينهما أمس، على خلفية التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. واستخدم ترامب لهجة حادة واصفا نتنياهو بالمجنون ومتهما إياه بنكران الجميل، في إشارة إلى الدعم الذي قدمه له سابقا خلال محاكمته بتهم الفساد. كما حذر ترامب من أن استهداف بيروت سيعمق عزلة إسرائيل دوليا، متهما نتنياهو بالتسبب في تراجع صورتها عالميا، وقال له الجميع يكرهك حاليا والجميع بات يكره إسرائيل بسبب هذا الأمر. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة هذا النهار، تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية وحارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 جالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملتنا قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. نقلت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية عن مصادر قولها إن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي قدم توصية في المناقشات الأخيرة بتنفيذ عملية عسكرية ضد حركة حماس في المناطق التي لازالت تسيطر عليها في غزة لتدمير قدراتها العسكرية حسب زعمه. ويعتقد قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال أن مثل تلك العملية ستستغرق ما بين 6 إلى 10 أسابيع. وأضافت الصحيفة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين يرغبون في الحفاظ على ترتيب الأولويات بين الجبهات مع تصاعد القتال في لبنان واستمرار الاستعدادات لتوجيه ضربة إلى إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق معها. في قطاع غزة قبل قليل أفيد باستهداف جديد وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة من قبل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. وبحسب الأنباء الأولية فإن إصابات وقعت من جراء استهداف سيارة مدنية في دير البلح. وكان مواطنان استشهدا وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة مع تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال زميل الصحفي حمزة حماد إن المواطن علي ياسر العديني استشهد برصاص جيش الاحتلال في محيط مدينة حمد شمال غرب مدينة خان يونس الصباح اليوم. وأضاف أن شهيدا ارتقى وأصيب آخرون فجرا في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الفاروق في الزوايد وسط القطاع.
2: الصفقات الإسرائيلية ما زالت متواصلة على قطاع غزة منذ فجر هذا اليوم. كان هناك ارتقاء لشهيدين في قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى. كان الشهيد الأول الذي ارتقى فجر هذا اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وأسفر ذلك كما ذكرنا عن ارتقاء شهيد وعدد من الإصابات. إلى جانب ذلك كان هناك أيضا ارتقاء لشهيد قبل قليل في مدينة خان يونس يعني جنوب قطاع غزة، وذلك ناتج عن قيام آليات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نيرانها تجاه عدد من المواطنين. وبالتالي نتحدث عن استمرار لهذه الخروقات الإسرائيلية من خلال عمليات النسف التي تستهدف المناطق الشرقية من قطاع غزة، لا سيما المناطق الشرقية من مدينة خان يونس تحديدا في محيط منطقة بني سهيلة، وكذلك هو الحال على صعيد المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع، مع قيام جيش الاحتلال بحرق عدد كبير من منازل المواطنين المتبقية في المنطقة الشرقية في مخيم جباليا.
1: أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين تسللت بعد منتصف الليل إلى وسط القرية وأضرمت النار في مركبة رئيس المجلس القروي مروان صباح ومركبة المواطن محمد نمر. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 50 مواطنا على الأقل، بينهم 4 طالبات من جامعة بيرزيت وعدد من الأسرى المحررين. ففي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 مواطنا بينهم عدد من الأسرى المحررين. وفي نابلس اعتقل جيش الاحتلال 10 مواطنين بعد اقتحام قرية صر غرب المدينة وبلدة بيتا جنوبا. أما في محافظة رام الله والبيري فاعتقلت جيش الاحتلال 4 طالبات من جامعة بيرزيت وهن نتالي أبو دية وجولان أبو عواد وسما صافي بعد مداهمة منازلهن في بلدة بيرزيت، إضافة إلى الطالبة ليلى خليل من بلدة بيتونيا غرب رام الله. كما اعتقل جيش الاحتلال 15 مواطنا من بلدة بيت أمر شمال الخليل مع استمرار الحصار المشدد المفروض على البلدة وإغلاق طرقها الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية. قال مصدر مقرب من حركة حماس إن الحركة وفصائل فلسطينية أخرى تلقت دعوة من مصر للمشاركة في مباحثات مقررة يوم غد الأربعاء. وأشار المصدر إلى أن الوسطاء قدموا أفكارا جديدة بشأن مقترح معدل لوقف إطلاق النار بما يضمن قبوله من جانب حماس وإسرائيل، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر نفسه. وأوضح ذات المصدر أن الاجتماعات ستضم مسؤولين مصريين وقطريين وأتراكا. وبحسب المصدر من المتوقع أن يصل إلى القاهرة اليوم وفد حماس برئاسة خليل الحية إلى جانب وفود الفصائل المشاركة في المحادثات. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة مرجليوت والمنارة وكريات شمونة إثر تسلل مسيرة من لبنان. هذا وتتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النبطية الخردلي في جنوب البلاد صباح اليوم، وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدا ميدانيا متبادلا حيث نفذ جيش الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا، بينما أعلن حزب الله التصدي لمحاولة توغل إسرائيلية جديدة في بلدة حداثة جنوب لبنان. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو شدد على أن الجيش سيواصل تنفيذ عملياته المقررة في جنوب لبنان ملوحا باستهداف أهداف في بيروت إذا استمرت هجمات حزب الله. وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن إسرائيل تراجعت عن تحرك عسكري باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت، وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار على حد زعمه. وشن قادة في المعارضة الإسرائيلية ومسؤولون سياسيون هجوما على نتنياهو بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع لبنان. وقال رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان عن نتنياهو إنه ليس رئيس وزراء بل دمية.
3: هذا أمر غير مقبول أن يكون شمال البلاد تحت قصف كثيف لعدة أيام ولدينا جنود جرحى وقتلى، ورئيس وزراء إسرائيل ينتظر موافقة من ترامب لقصف الضاحية. نحن ليس جمهورية موز، علينا تسوية الضاحية الجنوبية بالأرض وألا نتوقف حتى هدم المبنى الأخير فيها.
1: في هذا السياق أيضا أفاد مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع بأن ترامب وجه انتقادات لاذعة لنتنياهو في اتصال هاتفي وصف بأنه الأسوأ بينهما على خلفية التهديد الإسرائيلي بقصف العاصمة اللبنانية بيروت. واستخدم ترامب لهجة حادة واصفا نتنياهو بالمجنون ومتهما إياه بنكران الجميل في إشارة إلى الدعم الذي قدمه له سابقا خلال محاكماته بتهم فساد. وحذر ترامب من أن استهداف بيروت سيعمق عزلة إسرائيل دوليا، متهما نتنياهو بالتسبب في تراجع صورتها عالميا، وقال له الجميع يكرهك حاليا والجميع بات يكره إسرائيل بسبب هذا الأمر. خيرا إلى حالة الطقس، تسود أجواء غائمة جزئيا إلى صافية وحارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 جالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملتنا قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقال الزميل الصحفي من غزة عبد الله مقداد إن الشهيد هو الشاب أحمد خالد أبو مغصيب 32 عاما، ارتقى جراء الاستهداف الذي وقع على شارع صلاح الدين قرب مدرسة المزرعة شرق دير البلح. ومن بين المصابين الأربعة إصابات وصفت بالخطيرة وجرى إدخالهم إلى أقسام الطوارئ للعلاج.
2: طائرة إسرائيلية جديدة استهدفت مركبة مدنية بالقرب من مدرسة المزرعة في بالقرب من شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الغارة أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة عدد آخر، وصل عدد من المدنيين الذين كانوا في المكان إلى مستشفى شهداء الأقصى بإصابات مختلفة نتيجة هذه الغارة التي استهدفت هذه المركبة. وبالتالي يصبح هذا الشهيد هو الثالث هذا اليوم منذ فجر اليوم، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في بلدة الزويدة، واستشهد أيضا مواطن آخر في مدينة خان يونس، ومواطن ثالث كان جراء هذه الغارة الإسرائيلية في تلك المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن استهداف مستمر ومتواصل، وخروقات أيضا لا زالت مستمرة ومتواصلة على قطاع غزة بصورة عامة.
1: على مقربة من ذلك، قالت صحيفة إدعاء تحرنوت العبرية نقلا عن مصادر إن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال قدم توصية في المناقشات الأخيرة بتنفيذ عملية عسكرية ضد حركة حماس في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في غزة. وذكرت المصادر أن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يعتقد أن مثل تلك العملية ستستغرق ما بين 6 إلى 10 أسابيع. وذكرت المصادر أن كبار المسؤولين السياسيين يرغبون في الحفاظ على ترتيب الأولويات بين الجبهات مع تصاعد القتال في لبنان واستمرار الاستعدادات لتوجيه ضربة إلى إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق معها. أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية أم صفا شمال غرب رام الله. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 50 مواطنا على الأقل، بينهم 4 طالبات من جامعة بيرزيت وعدد من الأسرى المحررين. وصف تقرير اليوم تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس حول مهاجمة الضاحية الجنوبية في بيروت بادعاء الرد على استهداف حزب الله للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بطائرات مسيرة مفخخة بأنها تهديدات كاذبة ولا تعكس حقيقة الوضع والقتال في لبنان. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن إسرائيل تراجعت عن تحرك عسكري باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت، وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار وفق زعمه. هذا وتتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النبطية الخردلي في جنوب البلاد. ومن جانب آخر أيضا، أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم أنه تصدى لمحاولة توغل إسرائيلية جديدة في بلدة حداثة جنوبية لبنان. في ذات السياق أيضا، أفاد الجيش اللبناني بإصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق حبوش دير الزهراني جنوبي البلاد. هذا وأفاد مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع بأن الرئيس الأمريكي وجه انتقادات لاذعة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي وصف بأنه الأسوأ بينهما على خلفية التهديد الإسرائيلي بقصف العاصمة اللبنانية بيروت. واستخدم ترامب لهجة حادة واصفا نتنياهو بالمجنون ومتهما إياه بنكران الجميل في إشارة إلى الدعم الذي قدمه له سابقا خلال محاكمته بتهم الفساد. وحذر ترامب من أن استهداف بيروت سيعمق عزلة إسرائيل دوليا واتهم نتنياهو بالتسبب في تراجع صورتها عالميا وقال له الجميع يكرهك حاليا والجميع بات يكره إسرائيل بسبب هذا الأمر.
3: هذا أمر غير مقبول أن يكون شمال البلاد تحت قصف كثيف لعدة أيام ولدينا جنود جرحى وقتلى ورئيس وزراء إسرائيل ينتظر موافقة من ترامب لقصف الضاحية. نحن ليس جمهورية موز، علينا تسوية الضاحية الجنوبية بالأرض وألا نتوقف حتى هدم المبنى الأخير فيها.
1: كان هذا رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان الذي انتقد نتنياهو وشن هو وقادة في المعارضة الإسرائيلية ومسؤولون آخرون سياسيون هجوما على نتنياهو على خلفية إعلان ترامب وقف إطلاق النار في لبنان. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة في القدس اليوم تصل إلى 28 درجة مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. هالأرض

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 جالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملتنا قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. استشهد شاب وأصيب 4 آخرون ظهر اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقال الزميل الصحفي عبد الله مقداد من القطاع إن الشهيد هو أحمد خالد أبو مغصيب 32 عاما ارتقى جراء الاستهداف الذي وقع على شارع صلاح الدين قرب مدرسة المزرعة شرق دير البلح ليرتفع عدد الشهداء منذ الفجر إلى 3.
1: إسرائيلية جديدة استهدفت مركبة مدنية بالقرب من مدرسة المزرعة في بالقرب من شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الغارة أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة عدد آخر. وصل عدد من المدنيين الذين كانوا في المكان إلى مستشفى شهداء الأقصى بإصابات مختلفة نتيجة هذه الغارة التي استهدفت هذه المركبة، وبالتالي يصبح هذا الشهيد هو الثالث هذا اليوم منذ فجر اليوم، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في بلدة الزويدة، واستشهد أيضا مواطن آخر في مدينة خان يونس، ومواطن ثالث كان جراء هذه الغارة الإسرائيلية في تلك المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن استهداف مستمر ومتواصل، وخروقات أيضا لا زالت مستمرة ومتواصلة على قطاع غزة بصورة عامة.
0: على مقربة من ذلك، نقلت صحيفة دعاة حرونوت العبرية عن مصادر قولها إن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال قدم توصية في المناقشات الأخيرة بتنفيذ عملية عسكرية ضد حركة حماس في المناطق التي لا زالت تسيطر عليها في غزة. وقالت المصادر إن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش يعتقد أن مثل تلك العملية ستستغرق ما بين 6 إلى 10 أسابيع. وأضافت المصادر أن كبار المسؤولين السياسيين يرغبون في الحفاظ على ترتيب الأولويات بين الجبهات مع تصاعد القتال في لبنان واستمرار الاستعدادات لتوجيه ضربة إلى إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق معها. أحرق مستوطنون اليوم مساحات من الأراضي الزراعية في قرية الساوية جنوب مدينة نابلس، وكان مستوطنون أحرقوا فجر اليوم مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 50 مواطنا على الأقل، بينهم 4 طالبات من جامعة بيرزيت وعدد من الأسرى المحررين. أفاد الدفاع المدني اللبناني بانتشال 6 شهداء وثلاثة جرحى من تحت أنقاض مبنى استهدف في المروانية بقضاء صيدا. يأتي ذلك بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وصباحا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد 3 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النبطية الخردلي في جنوب البلاد. في ذات الإطار أيضا أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم بأن تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس حول مهاجمة الضاحية الجنوبية في بيروت بادعاء الرد على استهداف حزب الله للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بمسيرات مفخخة تهديدات كاذبة ولا تعكس حقيقة الوضع والقتال في لبنان. وأفاد مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع بأن ترامب وجه انتقادات لاذعة إلى نتنياهو خلال اتصال هاتفي أمس وصف بأنه الأسوأ بينهما على خلفية التهديد بقصف الضاحية الجنوبية. وبحسب المصادر فقد استخدم ترامب لهجة حادة واصفا نتنياهو بأنه مجنون ومتهما إياه بنكران الجميل في إشارة إلى الدعم الذي قدمه له سابقا خلال محاكمته بتهم الفساد. وحذر ترامب من أن استهداف بيروت سيعمق عزلة إسرائيل دوليا متهما نتنياهو بالتسبب في تراجع صورتها عالميا، وقال له الجميع يكرهك حاليا والجميع بات يكره إسرائيل بسبب هذا الأمر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة، مؤكدا أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي رغم وجود عقبات لا تزال قائمة، وأشار إلى أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. هذا ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مصادر قولها إن مسؤولين عسكريين أمريكيين في قارات عدة رفعوا مستوى الحماية تحسبا لعودة القتال مع إيران. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، غدا يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 جالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملتنا قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب 4 آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعد ظهر اليوم. وقال زميل الصحفي عبد الله مقداد من القطاع إن الشهيد هو الشاب أحمد خالد أبو مغصيب 32 عاما، ارتقى جراء الاستهداف الذي وقع على شارع صلاح الدين قرب مدرسة المزرعة شرق دير البلح، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ الفجر إلى 3.
2: طائرة إسرائيلية جديدة استهدفت مركبة مدنية بالقرب من مدرسة المزرعة في بالقرب من شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الغارة أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة عدد آخر، وصل عدد من المدنيين الذين كانوا في المكان إلى مستشفى شهداء الأقصى بإصابات مختلفة نتيجة هذه الغارة التي استهدفت هذه المركبة، وبالتالي يصبح هذا الشهيد هو الثالث هذا اليوم منذ فجر اليوم، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في بلدة الزويدة، واستشهد أيضا مواطن آخر في مدينة خان يونس، ومواطن ثالث كان جراء هذه الغارة الإسرائيلية في تلك المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن استهداف مستمر ومتواصل، وخروقات أيضا لا زالت مستمرة ومتواصلة على قطاع غزة بصورة عامة.
1: إلى ذلك أفادت صحيفة دعوة حرنة العبرية نقلا عن مصادر قولها إن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال قدم توصية في المناقشات الأخيرة بتنفيذ عملية عسكرية ضد حركة حماس في المناطق التي لا زالت تسيطر عليها في غزة. ويعتقد قائد المنطقة الجنوبية في الجيش أن مثل تلك العملية ستستغرق ما بين 6 إلى 10 أسابيع، لكن كبار المسؤولين السياسيين يرغبون في الحفاظ على ترتيب الأولويات بين الجبهات مع تصاعد القتال في لبنان واستمرار الاستعدادات لتوجيه ضربة إلى إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق معها وفق يدعوت. هذا وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن حديث بعض الأطراف في مجلس السلام عن رفض الحركة تسليم الحكم مجرد أكاذيب تهدف للتحريض على حماس وإعطاء ذريعة للاحتلال لتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أن حماس جاهزة لتسليم كل أشكال الحكم للجنة الوطنية التي ما زالت ممنوعة من دخول القطاع وتتواجد في القاهرة.
3: حديث بعض الأطراف في مجلس السلام عن رفض حماس تسليم الحكم هي أكاذيب، عملية تضليل تهدف للتحريض على حركة حماس وإعطاء الاحتلال ذريعة لتصعيد عدوانه على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة. حماس تعيد التأكيد وبشكل قاطع وحاسم أنها جاهزة بشكل تام لتسليم كل مجالات الحكم بما فيها الأمن إلى اللجنة الوطنية التي تم التوافق على تشكيلها والتي ما زالت للأسف موجودة في القاهرة. ما يعيق عمل اللجنة الوطنية وإدخالها إلى قطاع غزة هو أولا السيد ميلادينوف الذي عرقل كل مسارات المرحلة الثانية وربط إدخال اللجنة بمسارات لا علاقة لها أصلا وغير موجودة في اتفاق وقف إطلاق النار. الاحتلال أيضا يمنع إدخال اللجنة عمليا عبر المعابر، وأخيرا مجلس السلام الذي يعجز عن إدخال اللجنة إلى داخل قطاع غزة ولا يوفر لها أي مقدرات للعمل. وبالتالي حماس تقول أنها جاهزة تماما لتسليم كل الأمور للجنة، من يعطلها هو الاحتلال وميلادينوف.
1: أحرق مستوطنون اليوم حاصيل القمح في بلدة إذنة غرب الخليل، فيما أحرق آخرون مساحات من الأراضي الزراعية في قرية الساوية جنوب مدينة نابلس. وكان مستوطنون أحرقوا فجر اليوم مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية أم صفا شمال غرب رام الله. في سياق آخر، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بهدم 3 منازل شرق مدينة يطا جنوب الخليل. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح إثر استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان صباح اليوم. إلى ذلك قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن واشنطن صدقت على مبدأ إسرائيل بأن استمرار الهجمات على الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت وأبلغت به حكومة لبنان، وأضاف أن عمليات الجيش في الجنوب اللبناني ستستمر في كل الظروف وأن الجيش يدرس تنفيذ عمليات إضافية في لبنان. وقال كاتس إن الهدف طويل المدى هو نزع سلاح حزب الله، والهدف القريب هو تفكيك السلاح من الليطاني وسط سيطرة إسرائيلية. وتتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 6 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية على المروانية جنوبي البلاد. في هذا الإطار أفاد مسؤولان أمريكيان ومصدر مطلع بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه انتقادات لاذعة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي أمس وصف بأنه الأسوأ بينهما على خلفية التهديد الإسرائيلي بقصف العاصمة بيروت. واستخدم ترامب لهجة حادة واصفا نتنياهو بالمجنون واتهمه بنكران الجميل في إشارة إلى الدعم الذي قدمه له سابقا خلال محاكمته بتهم فساد. كما حذر ترامب من أن استهداف بيروت سيعمق عزلة إسرائيل دوليا متهما نتنياهو بالتسبب في تراجع صورتها عالميا، وقال له الجميع يكرهك حاليا والجميع بات يكره إسرائيل بسبب هذا الأمر. إلى ذلك أعلن ترامب أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة مؤكدا أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي رغم وجود عقبات. وأشار إلى أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 جالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملتنا قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
4: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
3: بحجم بلد.
5: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
3: حديث البلد،
4: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
5: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين.
3: حديث البلد،
4: كونوا على الموعد.
3: حديث البلد، حديث البلد.
6: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي،
3: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم ضمن حديث البلد اليوم. احنا وانتو على الهواء مباشرة، اهلا وسهلا بالجميع، وما كنتوا عم بتابعونا من داخل البلاد او برات الحدود، من خلال السوشيال ميديا، من خلال الموجات، من خلال التلفزيون كمان، فبنرحب بالجميع ومتابعة طيبة ارجوها لكم.

يا وطن وانت حبيبي وحبيب الكل، حبيب الفلسطينيين وحبيب بعض الناس من العرب وحتى المتضامنين اللي بيعشقوا فلسطين رغم انهم مش فلسطينية، لكن انتمائهم لفلسطين اكبر بكتير من انتماءات البعض للأسف في الدول العربية وحتى الفلسطينيين نفسهم. يعني بتأسف لما بقول هاي الجملة، بس في ناس تعاشق فلسطين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، وما نشهده في يعني الحملات التضامنية اللي بتصير مع فلسطين خير مثال بتصور، حتى وإن البعض بيشكك، لكن وجودهم هدول المتضامنين مهم جدا لفلسطين وللفلسطينيين.

فأهلا وسهلا فيكم جميعا من كل مكان عم بتابعونا في هاي الأثناء. فوتوا من خلال تيك توك كمان على حسابي, ورح كمان نقرأ تعليقاتكم الموجودة هنا هناك, ومن خلال فيسبوك راديو بيت لحم 2000 بالعربي أو بالإنجليزي, وأيضا مرح أف أم لايف. كمان بتفوتوا وبتتركوا التعليق في أي منصة أو أي مكان بتختاروا, أكيد رح نقرأه على الهواء مباشرة. فتحياتنا لكم جميعا, وأهلا وسهلا ومرحبتين ويا هلا, وبتنورونا وبتسعدونا كمان. صح صالح؟ صالح كنعان على هندسة الصوت وإيهاب النتشة, وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس, ودائما بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية, عالم من التسالي.

هناك فرق بين أم مشغولة بتفسير الأحلام وأم أخرى مشغولة بتحقيق هذه الأحلام. أنتوا أي منهم، الناس اللي مشغولة بتفسير الأحلام أو بتحقيق الأحلام؟

يا الله هالسؤال شو مرات هيك بيجيك أسئلة صالح، ما بعرف كيف الواحد بده يجاوب على بعض الأسئلة. يعني شو يعني تفضل، يعني اطلع، يعني علق، يعني مدري شو. فعلى كل الأحوال الأسئلة اتركوها لبعدين، انتوا ابعتوا تحيات وتهاني، لساتنا بأجواء العيد صح، ولساتنا بأجواء انخفاض الأسعار، أسعار المحروقات وأسعار المواصلات، إذا كان راح يكون في التزام بالأسعار الجديدة أو لا. اليوم درجة الحرارة بالقدس المحتلة 28 درجة مئوية، الأربعاء بكرة 29 واللي بعده 30 درجة مئوية، يعني ارتفاعات متتالية وأجواء حارة خلال الأيام الجايفة. حضروا حالكم، هيئوا نفسيتكم للشوب.

خلينا أقول مساء الخير لبديع دويك، أهلا وسهلا، وخليكم دائما معانا، وما بدنا لو سمحتوا أي هيك أحد يفوت ويطلع بسرعة، خليكم وتابعوا معي، يعني مش ما تابعوا مع بعض أكتر، تابعوا معي. وبسان مساء الخير وطولي بالك، أهلا وسهلا، عم بحكي مع المتابعين من خلال تيك توك، فعادي عودي مساء الخير. بعدين شوفوا هالأغنية الحلوة اللي زمان صار لنا ما سمعناها، مرسول الحب. خليكم دائما هيك، يعني مرسيل حب ولطافة في الحياة.

هلا يعقوب، الله يسعد مساكي. أهلا وسهلا عزيزتي حمزة زبون كمان من خلال المتابعين على فيسبوك. أهلا وسهلا.

دائما بحكي عن السعادة، كن سعيدا، لا تحاول أن تغير الدنيا بل حاول أن تغير نظرتك لها، فالسعادة قرار. رح تسمعوها هاي المقولة وغيرها من المقولات اللي بتتعلق بالسعادة بشكل مستمر ضمن حديث البلد.

أسواق رام الله. الحديث عن الأسواق بيقولوا إنه جيوب فارغة وحركة شرائية معدومة في رام الله، رغم إنه رام الله يعني مدينة للتسوق ومدينة لشمات الهواء ومدينة تكثر فيها المطاعم والأسواق الجميلة جدا، فيها أشياء كتير حلوة، لكن للأسف ما في حركة شرائية بالفترة الحالية خاصة بعد العيد. كانوا متأملين إنه الستات اللي حوشوا عيديات يطلعوا ويتسوقوا بهاي الفترة. مظبوط هيك، أنا يعني برضو من الأشخاص اللي دائما بعد العيد بشوف قديش صح اللي عيدية وبطلع بتسوق، بشتري هيك أشياءات بعد العيد، مو قبل العيد، أشياءات الخاصة طبعا، لأنه قبل العيد بنشتري المكسرات والشوكولا الكعك هاي الشغلات يعني، أو حتى في كتير ستات بيشتروا دلة قهوة جديدة كل عيد، أصحون للمكسرات كل عيد، جات للفواكه كل عيد، حتى شرشف الطاولة لازم يكون جديد، لأنه ليه العيد اللي مرة والله شافوهم هاي الأغراض، فبيجربوا أنهم يحطوا دائما أشياء جديدة. أنتوا منهم ولا لا؟ أنا مش منهم الصراحة، أبدا أبدا أبدا مش منهم نهائيا، فعادي أني أستخدم على مدار 3-4 سنين نفس الأدوات، أنا هيك بالنسبة لإلي، إلا إذا فنجين انكسر، فنجان مثلا ممكن أغير الطائم كله، ممكن شين كسر مثلا صحن من الصحون فما بزبط حطه يعني ألوانات صح، فلازم نغير بس بهاي الحالة. لكن أنا بحب الأشياء القديمة والعتيقة جدا جدا جدا، فمش مستعدة إنه كل عيد عشان الناس يشوفوني عم بغير إني أدفع مصاري وأروح أشتري هاي الأشياء. صح صح، برافو.

بيقولوا لي انت ابو نجيب. اسمعوا ترى ابو نجيب هو بخيل مو على الاشياء هاي, وبخيل على حاله, بخيل بالاكل. لا مو حريص, بخيل. انا حريصة بس هو بخيل. في فرق بين الحرص وبين البخل. لا هو مش حريص, هو بخيل وها جلدة على الآخر. لدرجة انه كان الاكل يخرب عنده مشان ما يستهلكه, انه ما ياكل, ياكل خبزة وبصلة متذكر, وكان لما يعزم حدا يقول له منك البصلة ومن الخبزة او العكس. يعني شوفوا قعدنا نتشارك مع بعض, في فرق بين البخل وفي فرق بين الحرص أو الاقتصاد المنزلي, الترشيد, عدم الإسراف, وفي أولويات وأهم, يعني شيء أهم من شيء. صح؟ صح. هنا الله يسعد مساكي, عم بشوفك هون وهون والله من خلال فيسبوك على راديو بيت لحم 2000, وكمان من خلال تيك توك. أهلا وسهلا فيكم على أي منصة أنتوا بتحبوا تكونوا موجودين فيها, المهم تكونوا موجودين, هذا المهم. صح صح. أصلا صالح بتسترجي تقول لا. كل ما أحكي له إيجي بيقول لي ولا عشان قلت لك

لقيت هذا اللون؟ كيف اخترت هاي البلوزة؟ فبقول لي والله مو أنا، هي بتفصل وأنا بلبس، يعني المدام. فبحب أقول لك يا ربا كنعان إنه ما شاء الله، يعني ذوقك حلو، حبيت اللون أنا أكتر شيء حبيت اللون في البلوزة، استمري.

طيب نروح لموضوع الرياضة. أنا حابة أحكي هيك في الرياضة بما أنه المونديال قرب رح يكون بالولايات المتحدة صح؟ المباريات من المفترض تكون هي كانت شراكة مع دولة أخرى بس مع الصين؟ مع الصين كان من المفترض بس ترامب يعني الله الله الله إيش؟ الله يهديه؟ والله الله المهم الله يهدي انه بيحاول كل اشي يكون على مزاجه حتى في موضوع الرياضة. طيب بموضوع الرياضة احنا بهمنا مين؟ مشاركة الدول العربية. لا في كتير ناس بيتابعوا بالرياضة وبيشجعوا فرق اوروبية على اساس انه هيك الرقي انه انا ما بحضر مسلسلات عربي مسلسلاتي كلها اجنبية ما بحضر أفلام عربية تفاهات أنا بحضر بس أفلام أجنبية وأنا ما بسمع أغاني عربية يعني مو حلوة يعني ما فيها رسالة ولا هدف ولا أي شيء بحضر أغنيات باللغة الإنجليزية أو حتى صاروا هلأ الموضة باللغة التركية عم بتعلموا عشان يحفظوا الأغاني التركية وفي ناس بيشجعوا الفرق الأجنبية الأوروبية يعني عادي أوكي إنه على أساس إنه والله ما بعرف ولا فريق عربي ولا بيعرفوا يلعبوا أساساً العرب فبشجع من هون بحب أقول لك الله لا يخلف عليك الصراحة. أما إنك تشجع فريق عربي ولما يتأهل تدعمه أوكي عندك ميول لفريق معين أجنبي مثل برشلونة أو أياً كان أوكي حلو كمان بس دائماً في مبدأ بالحياة يعني بنطلع هيك شوي شوي خطوة خطوة من فريق عربي محلي لفريقنا الوطني بعد هيك لفريق عربي بلكي أنا بدي أدعمه ومش غلط أني أدعم في النهاية فريق أجنبي فإحنا بنشجع الرياضة بنشجع الرياضة بكل الأحوال يعني روحكم لازم تكون رياضية بحياتكم اليومية وتتقبلوا مين رح يربح ومين رح يخسر تمام فبنشجع الرياضة بس لأن إحنا فلسطينيين وقريبين على الأشقاء بالأردن فبنشجع مين؟ الأردن صح؟ منشجع الفريق الأردني المهم المباريات رح تكون قريبة بس خليني أقرأها من هون يوم السبت 13 يونيو بهاي السنة قطر رح تلعب يوم الافتتاح مع سويسرا البرازيل من بعدها رح تلعب يوم الأحد مع المغرب عم بحكي لكم فرق أجنبية مع عربية تونس رح تلعب مع السويد يوم الاثنين مصر رح تلعب مع بلجيكا يوم الأربعاء السعودية رح تلعب مع الأورغواي العراق رح تلعب مع النرويج الأرجنتين رح تلعب مع الجزائر والنمسا رح تلعب مع مين يا أخوان مع النشامة مع الأردن مباراة الأردن رح تكون يوم 17 يوم الأربعاء الساعة 7 المساء الأردن مع النمسا هلأ الأردن كمان رح تلعب مع سويسرا رح تلعب مع كولومبيا رح تلعب مع النمسا قلنا ورح تلعب مع الجزائر الجزائر والأردن رح يلعبوا مع بعض بنحب ونعشق الجزائر بس رح نشجع الأردن ما بعرف خلص هيك لا إراديا الأرجنتين كمان رح تلعب مع الأردن فالنشامة طموحهم كثير عالمي وبيستحقوا الدعم والله يوفقهم

طيب بالتوفيق وان شاء الله بيكون مونديال ناجح وتحبوا تتابعوا الفرق اللي انتوا اخترتوها, وبالتوفيق للجميع وللاردن ان شاء الله بهاي وكمان للعراق وكمان للجزائر. صراحه يعني الاردن العراق الجزائر وكل الدول العربيه والسعوديه كمان بالتوفيق, ولا تونس ولا مصر ضل حدا ما ضل حدا, كل الدول العربيه اللي تاهلت ان شاء الله يوصلوا ولا النهايات ويلعبوا بشكل حلو. كان بودي أن نكون المنتخب الفلسطيني الفدائي ضمن هذا المونديال, بس للأسف. بس شفت بمونديال قطر كانوا كتير يعني لعبهم حلو, وهيك تشرفنا بلعبهم وافتخرنا فعلا بوصولهم لمراتب متقدمة. الحاج محمد بيقول سمعينا وصلت أفرح لحمد المناصير إن شاء الله, بس هاي كمان منهديك هاي الأغنية. إيمان ناصر الدين الله يسعد مساكي بتقول يسعد قلبك وحياتك دوم, شكرا جزيلا. علي أبو مرخي بقول مساكم من إيطاليا وأجواء صالح ملك الهندسة. أيوة ملك الهندسة, احتفظ في هذا اللقب, يعني حلو إنه لما حدا يعطيك لقب نابع من قلبه من محبته يعني لإلك ومن إبداعاتك, فاحتفظ ملك الهندسة في بيت لحم صالح كنعان. يلا على الخشب على الخشب على الخشب, دقوا دقوا دقوا على الخشب.

إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم يعجبون بجميل أظهره الله منك. صدقي صدر، مساء الخير، كيفك، أخبارك، علامك، شلونك؟ الحمد لله رب العالمين، كل شيء تمام، إن شاء الله تكونوا أنتوا كمان تمام. يسعد مساكي سمر إلك وللطاقم المميز، نهاركم سعيد وعمركم مديد. هلا يا أبو عياده.

ريتشارد بيقول مساءكم يسعد مساءكم ومساء الجميع المستمعين الكرام. ببعث مراسيل حب ومحبة وما أكثر مراسيل الشر بزمننا وتقليد الأعمال الناس بدون إدارة ولا حكمة للأدوات بالبيت مش صحي وكاس عالم حلو إن شاء الله يجمع كل الأشياءات اللي حكيناها بهاي المسج. شكرا يا ريتشارد.

0: طيب قبل كم يوم حكينا عن عمدة نيويورك زهراء ممداني، اليوم بيقول انه كتير زعلان وغضبان من مشاركة سموتريتش ووزراء اسرائيليين في مسيرة يوم اسرائيل، وبيقول نرى فيها التدمير والإبادة الجماعية ولا يضع قدر حتى لحركة الأطفال في غزة، ومستاء مثل كثير من سكان نيويورك من مشاركتهم. هو أول عمدة لنيويورك ما بيشارك بهاي المسيرة وبيعترض عليها وبيعترض على المشاركين أصلا في هاي المسيرة، وطبعا إسرائيل هي زعلانة منه كمان بالمقابل لأنه هو زعلان منهم بالأساس.
1: إننا هنبطل حمية ما عجبكوش لما استحملنا فاخترنا راحتنا
0: هلأ. في كتير ناس حكوا إنه طيب يا زهران، يا سيد زهران، يا عمدة نيويورك، زمان قبل الانتخاب أو في وقت الانتخابات كنت تحكي وتهدد بسجن الإسرائيليين، اليوم بعد الانتخابات صار يندد فقط. يعني عادي، يعني على الأقل هو بيحكي علنا، إحنا مرات بنتحفظ على الكلام وما بنحكيه، بننتقد وبنندد. يعني أوكي، دائما البرنامج الانتخابي بيكون فضفاض لما الواحد يوصل للكرسي، فبصير شوي هيك يرتب البرنامج أكثر.

0: واحنا هلا رح نروح لبريك، من بعده بنتابع جزء اخر من حديث البلد. بيئة التعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حديث البلد مكمل معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التسالي.

يعني بودي أعكس لكم الكاميرا تشوفوا صالح عامل أجواء. يا رب يكون معنا هذا الصيف الموضوع موضوع المي مع دخول الصيف، كيف رح يعني مصلحة مياه القدس وبيت لحم والخليل وكل يعني كل المحافظات كيف رح يواجهوا موضوع العطش وموضوع تقليص الانقطاعات، وكيف رح يكون في يعني عدالة بتوزيع المياه خلال الفترة القادمة خلال فترة الصيف، وإحنا يعني شهر 6 7 8 و9 حتى من 3 ل 4 شهور للأسف بنعاني من موضوع انقطاع المياه أو عدم وصولها بالوقت المناسب. بعض المناطق يعني بتاخد معهم فترة شهر أو 60 يوم، تخيلوا في بعض المناطق بالخليل 60 يوم ما بتوصلهم كانت المي، فإن شاء الله هذا الصيف ما يكون في هاي المشكلة بعدها تكون موجودة، ورح نتابع هذا الموضوع خلال الحلقات المقبلة.

0: طيب ثالث غزلان وردن على رطاس، لازم يوردوا على رطاس، المفروض يعني تكون هاي المنطقة الجميلة توصلها غزلان، يوصلوها الناس، يوصلوها العصافير، كل الأشياء الحلوة، كونها منطقة بتتمتع بجمالية يعني مختلفة عن باقي المناطق من ناحية يعني المكان ومن ناحية الأجواء. يعني أنا بدي أسميها غابة مصغرة وتاريخية وسياحية ودينية وكل الأشياء اللي ممكن إحنا نتخيلها في هاي المنطقة. صار لنا فترة عم نحكي عن موضوع برك سليمان والمنطقة المحيطة فيها، تقع مثلا برطاس جنوب مدينة بيت لحم، ومؤخرا طبعا اقتحامات المستوطنين لإلها وتحديدا سموتريتش الوزير الإسرائيلي المتطرف مع المستوطنين أثار جدل كبير ورفض وغضب من الفلسطينيين، والأطماع الإسرائيلية ما زالت سواء على هاي المنطقة موجودة أو على غيرها من المناطق. فالمبادرات اليوم مهمة جدا، وحكينا قبل يومين عن مبادرة التواجد العائلات وبدون دخوليات، واليوم كمان كل الجهات المعنية من ضمنها قصر المؤتمرات والمحافظة، وزارة السياحة والداخلية، الدفاع المدني، كله يعني اهتماماته منصبة حاليا على هاي المنطقة. بدنا نحكي بتفاصيل أكثر مع رئيس مجلس قروي إرطاس سيد جميل ربايع بهذا الخصوص. سيد جميل، مساء الخير.
1: مساء الخير سمر لك جميع المستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: تمام يا ستي، الله يخليك.
0: أهلا وسهلا. بداية يعني خلينا نقول هاي المنطقة مهمة جدا، وهي المتنفس خلينا نقول يعني من بديش أقول الوحيد، بس إنه يعني يكاد يكون الوحيد صراحة في المنطقة. رطاس منطقة جميلة جدا، سياحية تاريخية دينية كل هاي الأمور. خلينا نسلط الضوء من خلال حضرتك أولا، نتعرف على هاي المنطقة للي ما بيعرفوا يعني بجزء هيك بسيط لو سمحت قبل ما ندخل على موضوع المبادرات.
1: أكيد أخت سمر، يعني أنا بشرفني أنا أكون معك ضيف في هذا المساء. يعني بلدة إرطاس بالاختصار هي تقع جنوب بيت لحم في وادي خصيب على بعد 3 كيلو من جنوب إلى مدينة بيت لحم. تحتوي إرطاس على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية، بما في ذلك دير إرطاس وقلعة مراد وبرك سليمان. إرطاس كلمة لاتينية تعني هورتوس، يعني الجنة المقفلة. طبعا برك سليمان هي عبارة عن أرض وقف إسلامي من أراضي بلدة إرطاس، ومساحتها أكثر من 250 دنم، بناها الرومان لتزويد مدينة القدس وجبل الفرديس بالمياه عبر قنوات من بلدة إرطاس. وسميت برك سليمان بهذا الاسم إلى سليمان القانون. إذا بديش نحكي عن المطامع الإسرائيلية في الفترة الأخيرة،
0: هي نعم هي الأطماع قديمة واليوم عم تطور أكثر وأكثر صراحة، وهذا الاهتمام من كل الجهات المعنية ببيت لحم وحتى على المستوى فلسطين مهم جدا، حتى أنه الناس بتشكك أنه جيتوا متأخرين لتحكوا عن هذا الموضوع، بس على الأقل أنه عم نحكي يعني متأخرين بس أنه عم نحكي، وإن شاء الله ما بصير أي خطر، يعني طالما أنه في تصدي وطالما في صمود وطالما في جهات معنية بالموضوع. هذا الاجتماع كنت موجود حضرتك فيه كمجلس قروي إرطاس، خلينا نحكي يعني شو إجا في هذا الاجتماع وعلى إيش ركزتوا أكثر؟
1: يعني إحنا ركزنا صراحة على تسهيل دخول المواطنين وتشجيع الحضور العائلات خلال إلغاء الدخليات، تواجد قوى الأمن، فتح جميع المداخل، الساحات، توفير الباركينج، توفير المرافق العامة، يعني بما يخدم وتسهيل زيارة المواطن الفلسطيني. يعني احنا خلينا نحكي اختمر عن المطامع الإسرائيلية في برك سليمان. يعني برك سليمان هي جزء ثقافي مادي فلسطيني، هو يعني محط أطماع للاحتلال لكافة مكوناته للسيطرة على الموقع ومحاولة تغيير الرواية. يعني أنا بتوقع إحنا مطلوب منا من منطلق مسؤولية استثمار ومنطلق وطني حماية هذه المواقع بالالتفاف الجماهيري حولها. إحنا نحتاج فعلا من خلالك إلى البعد الإعلامي المحلي والأجنبي، نحتاج إلى البعد القانوني من خلال المؤسسات الدولية، ممكن من خلال اليونسكو، نحتاج أصلا إلى البعد السياسي حتى الدول للوقوف عند مسؤولياتها. يعني منطقة بورك سليمان فعلا هي المتنفس الوحيد قد يكون لمحافظة لحم، تباكي المناطق الفلسطينية.
0: نعم.
1: فعلا احنا نحتاج لموقف.
0: نعم. الكلمة اللي حكاها سموتريتش صراحة الوزير الإسرائيلي المتطرف خلال زيارته لهاي المنطقة خطيرة جدا جدا، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لما حكى إنه هذا الموقع تحت إدارة فلسطينية، يعني بيحتمل أكثر أو خلينا نقول معنيين، وهي الإدارة غير مقبولة، إنه تحت الإدارة الفلسطينية يعني معناته للفلسطينيين، أو إنه بده يستولي عليها وتصبح تحت الإدارة الإسرائيلية. زي ما الناس بيقولوا يعني إنه هي مبيوعة ولا مش مبيوعة، وحق الناس إنه تطمن، لأنه صار في يعني مشابه لهذا الكلام في الفترات الماضية، وكان في سيطرة للاحتلال على بعض هذه الأماكن التاريخية وإلى آخره. شو بنقدر نقول بهذا الخصوص؟ يعني أين تكمن الخطورة بالذات؟
1: هي رسالتي إلى الجميع، هي الأرض فلسطينية كاملة السيادة. يعني مش غريب على هاي الحكومة المتطرفة في الفترة الأخيرة، يعني هدم البيوت وشق الطرق ومصادرة أراضي. فبرك سليمان من المناطق والأشياء اللي يعني الإسرائيليين بيحاولوا يسيطروا عليها ويضموها كمكان تاريخي وحضاري وسياحي لجلب المستعمرين أو المستوطنين.
0: نعم. ولما تكون وقف إسلامي يعني ما حدا بيقدر يتصرف، مظبوط، إلا وزارة الأوقاف، ووزارة الأوقاف كانت مجتمع معاكم بهذا المؤتمر. خلينا نقول شو كان ردهم على هذه التهديدات؟
1: يعني بالتأكيد جميع مؤسساتنا الوطنية من خلال وزارة الأوقاف، وزارة السياحة والمحافظة، جميع المؤسسات هي مسؤولية مشتركة، مسؤولية جماعية، هي أرض أوقاف فلسطينية تحت السيادة الفلسطينية. ولكن احنا اليوم بنشوف السيطرة الإسرائيلية في كل مواقعنا وفي كل مدننا وقرانا من خلال التهجير المواطن الفلسطيني. ولكن احنا بنقول احنا باقيين، احنا صامدين في أرضنا، يعني ما راح ندخل بأي مجهود بأي شيء مطلوب منا احنا كمؤسسات.
0: ايش بنقدر نعمل كمجلس قروي رطاس الأقرب إلى هذا المكان وكل الجهات اللي ذكرناها كموقع تاريخي وسياحي وديني وإلى آخره؟ وشو مطلوب من الناس حاليا مع الجهات؟ انت حضرتك قلت انه التواجد، بس التواجد البشري في هاي المنطقة كمان في بعض الأحيان بيكون خطير، هجمات المستوطنين، فبالتالي لازم يكون جهات تحافظ على الوجود البشري أيضا في هذا المكان.
1: يعني بالتأكيد احنا أغلى ما نملك هو المواطن الفلسطيني، ولكن احنا بنأكد على السياحة البديلة، على توفير كل السبل اللي ممكن تحمي شعبنا ومواطننا، تعزيز السكان، توفير خدمات عامة. يعني بالتأكيد هو الموضوع خطير، الموضوع في بعد سياسي، لكن احنا مطلوب منا نكون على قدر المسؤولية ونحافظ على المناطق.
0: نعم. يعني من المطالبات انه يكون في جهات تحمل مواطن اللي بده يكون موجود في هاي المنطقة، هذا اهم شيء. خلينا نحكي عن بعض المبادرات كمان القريبة خلال الفترة الجاية سيد جميل.
1: يعني المبادرات ممكن تكون من خلال حب التوعية، ممكن تكون من خلال تنظيف، ممكن تكون الدخولية المجانية لأغلب المواطنين، ممكن احنا نفرضها تعاون مع شركة بورك سليمان تكون دائمة.
0: نعم.
1: طبعا هناك مبادرات شبابية، يعني ممكن تكون حتى يعني في تواجد حتى مسائي لحماية المنطقة وحفاظ عليها.
0: نعم، متى راح تبلش هاي المبادرات أو أولها متى، حتى يعني برضو نكون موجودين ونعلن للي حابب إنه يتطوع، حابب يكون موجود بيوم معين، في تواريخ مثلا أو أيامات حددتوها لهاي المبادرات؟
1: يعني إحنا بالتأكيد راح نعلن عن المبادرة مفتوحة، مبادرة عامة شاملة، بالتأكيد راح يكون في تاريخ واضح ووقت معين. نعم. بتمنى كل الحريص في هاي البلد والمحيط طبعا بشكل عام يتواجد معنا، هاي ممكن الفرصة الأخيرة تكون لحبيتها المنطقة، وإحنا بحاجة فعلا للتوعية للجميع.
0: والله كلمتك سيد جميل، الفرصة الأخيرة يعني خطيرة كمان، يعني شو بتقصد بالفرصة الأخيرة؟
1: يعني إحنا أكيد نوعى أن الاحتلال الإسرائيلي ما بترك أي فرصة لحتى ينقض ويسيطر على أي موقع فلسطيني، ما بعرف هو موقع سياحي موقع تاريخي. إحنا مطلوب منا، أنا بعتبرها فرصة الأولى والأخيرة في كل موقع، ممنوع نسمح لأي تجاوز، ممنوع إحنا نتوانى، لهيك أنا بقول شيء فرصة الأولى والأخيرة لنحافظ على مواقعنا وبلدنا.
0: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك العافية، وجهودكم مباركة، وإن شاء الله يعني هالمسج تكون وصلت لكل الجهات المعنية ولكل المواطنين. سيد جميل ربايعة رئيس مجلس قروي إرطاس كنت معنا ضمن حديث البلد، شكرا. يعني إذا راحت هاي المنطقة التاريخية الجميلة الممتعة معناته ما ضل يعني حتى الأطماع الإسرائيلية في كريمزان، يعني في مناطق تانية ممكن الواحد يروح يطلع يشم الهواء فيها يا صالح، كريمزان صح، رأس بيت جالة وإرطاس، يعني بس أنا مش شايفة إنه في مناطق يعني ممكن إحنا نغير فيها الجو أو نستمتع بأجواء الطبيعة، خلينا نقول الشجر، المياه، وإحنا ما عندنا أصلاً لا بحر ولا نهر، هم برك اصطناعية قديمة تاريخية ومن خلال تجمع الأمطار فيها، بس ما عليها أي مصدر يعني للمياه إلا مياه الأمطار، يعني في وقت من الأوقات بتخلص حتى، بس الناس والشباب تحديدا يعني بالنسبة لهم هذا مسبح، ما بيقدروا يعني كل جمعة بتصور إنه بروحوا بيسبحوا في هاي المنطقة. هي كم برك حاليا؟ الثلاث مليانين مي صح؟ الثلاث المخرور، ما هي مش تابعة لمنطقة راس بيت جالة والكريمزان، يعني هي برضو كمان صعب الوصول لإلها أصلاً، المخرور صعب الوصول لإلها. والله بتذكر يمكن قبل 7 سنين أنا رحت على المخرور، من بعدها ما قدرت أوصل أو ما رحنا صراحة، بس كريمزان عم بنروحها من وقت لآخر، وإرطاس كمان إنه هلأ سهل نوصلها ونروح نستمتع بأجواءها وغابتها وأشجارها، بس ما بنعرف لمتى، يعني كل يوم عم بيسكروا علينا وكل يوم عم بيصادروا أراضينا، كل يوم عم بيهدموا بيوتنا، وهيك هاي حالتنا إحنا كفلسطينيين.

اليوم جيش الاحتلال يستعد لعملية واسعة في قطاع غزة لتفكيك الحركة ونزع سلاحها. شو حكينا احنا لما اعلنوا وقف اطلاق النار على لبنان؟ ترامب هيك اعلن وطبعا اثار غضب الاسرائيليين. هاي عم نشوف هلا شو بده يكون الرد الاسرائيلي. استعداد لعملية واسعة في قطاع غزة لتفكيك الحركة ونزع سلاحها. وقائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الجنرال عاسور عم بمارس حاليا ضغوط مكثفة داخل مناقشات هيئة الأركان العامة والمستوى السياسي لشن عملية عسكرية موسعة لقطاع غزة. يشدد الجنرال على ضرورة فرض نزع سلاح الحركة وإضعاف قوتها العسكرية بشكل نهائي.

بعدنا في قطاع غزة، العثور على جثة مواطن مقتول شنقا في منزله بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هاي من الأخبار المؤسفة، الله يرحمه.

وعلى سيرة لبنان كمان الرئيس اللبناني بيقول لا خيار أمامنا سوى التفاوض ثم التفاوض ثم التفاوض. التفاوض مع إسرائيل هو الحل الوحيد لوقف الحرب على لبنان. الحياة مفاوضات، فاوضني وبفاوضك، اقنعني وبقنعك، تنازل لي وبتنازل لك، هيك نعمل تسهيلات، نعمل يعني أي شيء ممكن، بس كله بيجي من خلال المفاوضات.

أما وزير الجيش الإسرائيلي فبيقول عملياتنا ما زالت مستمرة داخل لبنان ورح ندمر كل القرى الحدودية. طيب هذا خبر هيك حلو بعيدا عن الحرب، هيك الأجواء العائلية والإنسانية. شاب فلسطيني اسمه محمد سلامة، أبو سلامة، صار له يعني 10 سنين بيحاول أنه يكون عنده طفل. فاليوم بعد 10 سنين من الانتظار الطويل، انت عارف 10 سنين وهو عم بيحاولوا انه يكون في عندهم بيبي، اليوم رزقوا ربنا بمولود جديد سماه خضر. طبعا الفرحة كبيرة بوسط العائلة والأقارب، فمبروك لمحمد سلامة وإن شاء الله يكون من أبناء السعادة.

طيب خلينا أقول مساء الخير كمان للأصدقاء اللي بعدهم موجودين معنا من خلال فيسبوك ومن خلال التيك توك، والأصدقاء اللي عم بيشوفونا من برات يعني منصات التواصل الاجتماعي الموجودين من خلال الموجة، سواء موجة مرح أو موجة بيت لحم 2000، بتسمعونا بس ما بتشوفونا. شكرا لكم على وجودكم معنا، يعطيكم ألف عافية. بأي مدينة، بأي قرية، بأي مخيم، بأي حارة، بأي بيت، بأي سيارة، أو حتى بأماكن عملكم، الله يعطيكم العافية والتوفيق دائما. وبنحب يعني اليوم عم تسمعونا، بكرة تسمعونا وتشوفونا بنفس الوقت، وإحنا نتعرف عليكم. كتير حلو إني أتعرف عليكم كلياتكم، بحس بوجودكم معنا بس ما بشوفكم، فبحب إني أتعرف عليكم وتتعرفوا علي. أنا سمار، وتتعرفوا كمان على هندسة الصوت اللي بيحط لكم الأغاني صالح، ونكون دائما هيك مع بعض في السراء والضراء. على كل الأمهات اللي عم بتابعونا حاليا، الله يعطيك العافية، وأنتي عم تطبخي وانتي عم تستني ولادك، او روحوا طلاب المدارس وانتي عم بتدرسي حاليا، وانتي عم تجتهدي لتكوني ام مثالية. وشو ما عملتي بتحسي انك مقصرة، هيك انا كأم بشوف. فالله يعطيكي الف عافية. بتعرف كمان هلأ ذكرتني ستي ام محمد الموجودة معنا على البث، تحية خاصة جدا جدا جدا جدا جدا من القلب للقلب لكل الحجات، لكل الجدات، لكل الستات اللي عم بتابعونا. انتو البركة، انتو الخير، انتو التراث، انتو كل اشي حلو بحياتنا، انتو الزمن الجميل اللي دائما لما بنقول بنشتاق لشيء بنقول ايامات الزمن الجميل. انتو هذا الزمن الجميل بلبسكم، بتوابكم الحلوة المطرزة بألوانها الجميلة، بالنحاسيات اللي عندكم إياها، بأكلاتكم اللي أنتوا اخترعتوها وإحنا حبيناها وعملناها، وهلأ عم بنعلمها لأولادنا وبناتنا وعم بطلبوها هاي الأكلات الشعبية. فأنتوا الخير والبركة، والله يديم عليكم الصحة والعافية، ودائما كونوا رضيانين عن أولادكم وعننا، والله يعطيكم العافية.

0: طيب مع هالأغنية الجميلة لحسين لعلي علي علي الديك بنقول للجميع شكرا لتواصلكم معنا. خلص وقت البرنامج بس ما خلص حديث البلد. رح نكمل معكم بكرة إن شاء الله بنفس التوقيت على الساعة 3. كونوا دائما على الموعد وكونوا كتار. شكرا يا صالح وشكرا لإيهاب وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس ودائما مع القصرة التجارية الصناعية عالم من التسألي. إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: البلد.
4: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً أونصة ذهب شهرياً واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6 نص كيلو بنهاية شهر 9 وكيلو ذهب بنهاية العام للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا توفيرك ذهب الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى بتوجيهي أو بدون قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار من سنة 1997 جالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية تدريب عملي مدربين خبراء شهادات معتمدة وأقساط مريحة ضمن حملتنا قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل جالكسي هي المكان الصح لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000 جالكسي للتدريب قصر المشوار ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: حلقة جديدة وفيها: برغم وقف جزئي لإطلاق النار، هجمات في النبطية جنوبية لبنان، ومشاهد نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: رجعنا يعني اليوم على البيت، ولكن الشنطة مطبوبة بعد على الباب.
1: وشهود عيان يروون حالة أهل عين بعد قصف محيط مستشفى بصور في لبنان.
3: آثار دماء كان منتشرة على الأرض، في زجاج متكسر، كل الطوابق تضررت خصوصا قسم العناية الفائقة.
1: احترار الأرض في دول بالشرق الأوسط وبالعالم، ماذا نعرف عن ظاهرة النينيو في اليمن؟
4: جلوس تحكم في برادهم، في مكيفات، في كرهبة. احنا في محامة بين انطراب المنبكة على الحديدة دايرين. احنا
1: مستمعينا في كل مكان يصل إليه البث، أهلا بكم، معكم في هذه الحلقة من برنامج يوميات الشرق الأوسط مع الجمل. الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مدينة النبطية في جنوب لبنان بالمغادرة اليوم، أعقبه هجمات للجيش الإسرائيلي على النبطية. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين عن وقف إطلاق النار جزئيا بين حزب الله وإسرائيل. وفي هذه الخطوات فإن هناك هجمات قد شنت كما ذكرنا على بلدة النبطية أو مدينة النبطية في جنوب لبنان، وهجمات أيضا مستمرة في الجنوب. الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات أمس استهدفت محيط مستشفى جبل عامل بمدينة صور جنوب لبنان من ضمن الهجمات، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني السكنية والمنشآت المجاورة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات أدت لمقتل 4 لبنانيين وإصابة 127 آخرين على الأقل، بينهم من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في المستشفى بحسب الوزارة. وهناك أضرار كذلك بالغة في مختلف طوابق وأقسام المستشفى بحسب ما قالته الوزارة، وشهود عيان من طاقم المشفى ومواطنين تحدثوا أو مواطنون عفوا تحدثوا إلينا.
3: عند ساعات بعد الظهر وقعت غارة إسرائيلية بمدينة سوريا اللي تعرضت بالأيام الأخيرة لعدد كبير من الغارات بالقرب من مستشفى جبل عامل اللي هي أكبر مستشفيات صور وأقدمها. طبعا قبل كان في أضرار طالت مستشفيات بصور مثل حرام والمستشفى اللبناني الإيطالي، ولكن امبارح كانت الأضرار جدا جسيمة. أنا كنت من الواصلين على المستشفى. أولا حجم الدمار بمقابل المستشفى وبالأبنية اللي بيسكنها موظفين المستشفى كتير كبيرة، هناك عدد كتير كبير من الإصابات، دمار بشكل كامل لكل المباني اللي بوجه المستشفى، والدمار كتير كبير بقلب المستشفى. أكثر الأقسام تضررا كانت العناية الفائقة والمرضى اللي كانوا بدخلها، وطبعا قسم العناية الفائقة بيكون فيها المرضى يلي هن بأكثر حالة خطرة. كانت الأضرار كتير كبيرة، المستشفى مدمرة من الداخل، في جدران تدمرت وتشظت، في آثار دماء كان منتشرة على الأرض، في زجاج متكسر، كل الطوابق تأثرت، كل الطوابق تضررت خصوصا قسم العناية الفائقة تكسر وتدمر، وفي حيطان وقعت يعني بقلب هيدا القسم. فبالتالي كانت مستشفى جبل عامل امبارح بكل أقسامها بحالة ضرر كبير، ولكن كان الطاقم الطبي يلي تعرض لجروح عم بواكب وعم يرجع يتابع العمل، عم ينقل المرضى من مكان لمكان لإمكانية استكمال علاجهم، وعم يستقبل المرضى أيضا.
5: الفكرة امبارح بس صارت ضربة، أكيد كل التمريض توتر، وفي إصابات كانوا من رفقاتنا وزملائنا، وهيك كان وضع موتر، واشتغلنا كتير بجرحة من رفقاتنا بين بعض، قعدنا نطبب بعض غير الجرحى الخارجية. في كتير أضرار بالمستشفى وحوالي المستشفى كانت، وما بخبرك اليوم يعني حسيت أنه أوكي، أول إشي العالم كانت خايفة شوي على الصبح أنه تيجي كميديكال أو أي شيء، هلأ رجعت العالم عادي عم تيجي مرضى.
2: الغارة كانت كتير عنيفة على محيط مستشفى جبل عامل، ما بتنوصف حجم الدمار كبير، صراخ الناس بكل مكان، النار عم تاكل كل شيء بطريقة، مباني نزلت على سكانة، عدد الضحايا كبير كتير هائل. بس المستشفى بكل ما فيها طائمة الطبي، المرضى، الأطفال يلي كانوا بالمستشفى أو اللي كانوا بالطرقات عيونهم شاردة لبعيد، ما عم تعرف تترجم شو صار.
1: إذن هم شهود عيان وعملون في المستشفى في صور في جنوب لبنان. ومعي الآن عبر الهاتف للتعرف أكثر على ما يحدث في بلدة في الجنوب الصحفية ميساء عبد الخالق من بيروت. أهلا بك معنا في حلقة اليوم ميساء. يعني إذن هناك انذار للسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان بالمغادرة، ثم هناك هجمات أيضا في النبطية وفي بلدة في الجنوب، ماذا يحدث حتى الآن؟
6: مساء الخير. بطبيعة الحال ربما سأتكلم عن التفصيلة النهائية لضحايا الاعتداء على محيط جبل عامل. وكانت وزارة الصحة أصدرت بيانا أعلنت فيه أن هذه التفصيلة هي 4 شهداء و 127 جريحا، من بينهم 39 من الطاقم الطبي. وبالفعل تتصاعد وتيرة الاعتداءات على القرى وبلدات جنوب لبنان، وقد ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في بلدة إردوير تقى خلالها شخص وزوجته وابنتهما، وأيضا كانت شنطة طائرات الحربية غارة على مدينة النبطية وغارات على بلدات شوكين حبوش وبين بلدتي فارسير والقصيبي وتشرت بنيت. وأيضا تعرضت بلدة النبطية الفوقة لغارة، وأيضا غارة على محيط سلة الطهرة عند الأطراف الشرقية لبلدة فرمان، وسلسلة من الغارات وأيضا مسيرة على بلدة عبا أدت إلى استشهاد شخص وجرح شخصان، أيضا مسيرة على سيارة في على أوتوستراد حبوط أيضا أدت إلى استشهاد شخص، وأيضا كان هناك إصابة من العسكريين اثنين أيضا عبر الاستهداف في جنوب لبنان بسلسلة من الغارات. وأيضا تعرضت مدينة النبطية لسلسلة غارات. فبالتالي هذا ما يؤكد أن إسرائيل تواصل الاعتداءات على بلدات جنوب لبنان.
1: ماذا ميساء عن النزوح أيضا في هذه المناطق؟ هل خرج الناس بالفعل بعد الإنذار من النبطية تحديدا؟
6: نعم، لأنه الاعتداءات كبيرة وخبيرة جدا، ولكن كي أكون موضوعية هناك عدد من الأهالي فضلوا البقاء حتى ولو تتعرض حياتهم للخطر، بداية لأنه قد لا يجدون أماكن للنزوح إليها، وأيضا لأنه أيضا هم يعون أن الاحتلال يريد تشفيد هذه الأهالي في ضمن بعد أن تجاوزت أصلا قوات الاحتلال نهر الليطاني، وبالتالي التصعيد هو سيد الموقف. ولكن أكثر من 1,000,000 نازح باتوا طبعا خارج جنوب لبنان. وبالتزامن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، إلى أن هناك كان نزوع أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد نتنياهو
1: وهذا ما رصدناه ميساء وما نرصده الآن. أشكرك على ذلك ميساء عبد الخالق الصحفية من بيروت. ويسود هدوء في ضاحية بيروت الجنوبية اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق الاثنين يقضي بوقف الضربة الإسرائيلية عليها ووقف إطلاق نار جزئي. ساعات من الترقب خلفت موجات من النزوح الاثنين. مواطنان من الضاحية الجنوبية تحدثا لنا عن ردود فعلهما على أنباء وقف إطلاق النار في لبنان بشكل جزئي.
7: من بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امبارح بالليل، ومن بعد ما صار فيه نزوح كتير كبير ونحن منهم العائلات اللي فلت، نحن تقريبا 3 عيال من بيتنا طلعوا من الضاحية امبارح، قد يكون رجعت شوية طمأنينة لو بنسبة 50%، لأنه بالنهاية هيدي حرب وما حدا بيعرف شو بيتغير بين لحظة ولحظة، ما حدا بيعرف شو بيصير. رجعنا يعني اليوم على البيت، ولكن الشنطة مطبوبة بعد على الباب، إذا لا سمح الله رجع صار أي شيء لحتى الناس ترجع تقدر تفل. يعني ما في طمأنينة كاملة أو ما في عودة أو استقرار على البيوت بقلب الضاحية بشكل كلي.
8: ما بناخذ بكلام ترامب، لانه تحديدا الرئيس الامريكاني دونالد ترامب يعني ما كلامه ما عليه رباط مثل ما بينقال باللبناني كل 5 دقائق برأيي، وبالتالي هو لا يملك الثبات في كلامه. احنا ما فينا نمشي على كلامه، وانا واحد من الناس للحمد لله رب العالمين بيتي بالضاحية بعده خلال 1.5 شهر انا ما رجعت على الضاحية، بقيت بمكان نزوحي التزاما بدعوى التريث.
1: مواطنان لبنانيان إذا من الضاحية الجنوبية لبيروت. واستمرت الهجمات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان برغم إعلان ترامب وقفا جزئيا لإطلاق النار، بعدما قيل إنها مكالمة هاتفية مليئة بالمشادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحادثات مع ممثلي حزب الله. إيران حذرت أمس كذلك من أن العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان يشكل تهديدا لوقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران. ومعنا الآن عبر الهاتف الهاتف رضا الماوي موفد بي بي سي للقدس. أهلا بك معنا رضا. يعني هذه الهجمات التي استمرت على بلدات في جنوبي لبنان، هناك كذلك حديث من رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أنه أبلغ الرئيس الأمريكي اليوم ربما بأن إسرائيل ستواصل استهداف حزب الله إن استمرت الهجمات على المدن الإسرائيلية. هل هذا هو النهج الذي يتبعه نتنياهو الآن، تحديدا في ظل إعلان ترامب وقفا جزئيا لإطلاق النار؟
9: حاليا يعني هناك تصعيد على كافة الجبهات منذ إعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يواصل قصف عدد من البلدات في الجنوب اللبناني، وقام بعدة تفجيرات في مناطق مختلفة قال إنها لمراكز لإطلاق الصواريخ والمسيرات. إذن يبدو أن بنيامين نتنياهو سواء كان قد أدلى بهذا التصريح أم لا، هو يمضي قدما على الأقل في الجنوب، ولكن مسألة الهجوم على الضاحية الجنوبية أو على بيروت بشكل عام بشكل كبير هو حتى الآن يبدو خط أحمر بالنسبة لبنيامين نتنياهو، لأنه بذلك يكون قد دخل في صدام مع الرئيس الأمريكي.
1: وهناك كذلك انتقادات في الداخل رضا، يعني من قبل البعض ربما، يعني كانت هناك حديث من قبل يائير لابيد مثلا، وأيضا انتقادات في الداخل لنتنياهو لهذه الهجمات، يعني ماذا عنها كذلك؟
9: حقيقة ليس البعض بل الجميع، الأطياف السياسية بكل تنوعاتها انتقدت بنيامين نتنياهو تحديدا. يعني مثلا إتمار بن غفير وزير الأمن القومي قال إن حث بنيامين نتنياهو على رفض المطالب الأمريكية، وقال إنه حان الوقت الذي نقول لصديقنا الرئيس ترامب لا، والآن هو الوقت المناسب للقيام بما هو ضروري لضرب حزب الله وفك أيدي الجيش الإسرائيلي وسعرة الأمن إلى الشمال. جادي إيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق أيضا وصف توجيه ترامب بأنه مطلب مهين وغير معقول بشكل صارخ، وذكر نتنياهو بأنه كان السياسي الذي يلقن الجميع الدروس ويقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتلقى أوامر من نظيره الأمريكي. يائير لابيد أيضا زعيم المعارضة اتهم نتنياهو بالتصرف وكما أن إسرائيل هي محمية أمريكية بشكل كامل، وقال إن إسرائيل فقط هي التي سوف تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها. نفتالي بنت أيضا المرشح أو المنافس في السباق رئاسة الوزراء أيضا قال إن هذا إهانة لإسرائيل، ويبدو أن إسرائيل فقدت سيادتها بهذا التصريح.
1: شكرا لك رضا الماوي موفد بي بي سي للقدس. في غزة قتل ما لا يقل عن 3 فلسطينيين في قصف للجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة حسب ما أفاد مسؤولون صحيون في القطاع، ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق فوري على هذه الأحداث. ومعي الآن عبر الهاتف عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. أهلا بك عدنان، ما الذي يحدث في قطاع غزة اليوم؟ يعني هناك قصف في مناطق متفرقة، ما هي هذه المناطق؟
10: نعم أهلا بكم. لا يزال الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات القصف والاستهدافات في مناطق متعددة من قطاع غزة منذ ساعات الفجر، وحتى هذه الأثناء قبل قليل كان هناك غارة جوية استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، عد ذلك إلى سقوط عدد من الجرحى. وصفت المصادر الطبية إصابة عدد منهم بأنها بالغة الخطورة. وأيضا في ساعات الفجر قتل مواطن على الأقل وأصيب عدد آخر في قصف أيضا من طائرة مسيرة لمجموعة من المواطنين في منطقة بلدة الزوايدة في وسط القطاع، كما أنه قتل شخص وأصيب آخرين أيضا في قصف في منطقة مخيم البريج في وسط القطاع. علاوة على ذلك يتحدث شهود عام عن استمرار عمليات النسف المركز لعدد من المنازل والمباني في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي خلف ما يعرف بالخط الأصفر شرقي قطاع غزة.
1: نعم. يعني إذن نعم يعني إذا قصف في مناطق متفرقة في قطاع غزة. شكرا لك عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. وأفادت وسائل إعلام محلية بقصف للجيش الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد الشافعي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مما خلف عددا من الإصابات وشهود عيان يحكون ما جرى.
11: مرقين يعني في الشارع فجأة يعني نزل صاروخ استطلاع وتفاجأنا يعني الأشلاء ولا الرمل اللي احنا فيه الهم اللي احنا فيه. فطلع يعني قدام نظرك التفت كله خيم ونزحين.
12: فجأة واحنا ماشيين اجت ضربة يعني احنا ناس مستقين خيم النافية فجأة بنلاقي ضربة بتصير في المدنيين فاتحين محلات، الناس طالعة من الأقصى عدار تسوق، يعني كل احنا اطفال، الاطفال احنا مرجعت اطفال هنا، ايش ذنب الاطفال الابرياء للحرم والتعليم والحرمة من كل شيء؟ احنا ناس بنحب الحرية، احنا بدنا نعيش، نكفي سنتين ونص واحنا محرومين، احنا نايمين عند معوض، يعني محدش مدور علينا، عدنا مين؟ بلاش علاقة، احنا مدنيين يا اخي، احنا اقسم بالله مدنيين.
13: والله احنا سمعنا استهداف لنقطة شحن وقرايب كلهم مش موجودين هان، وجينا نساعد قرايبنا وقدمنا الواجب. لقينا في مصابين ودنا مع مستشفى الكويتي. يعني المنطقة زي ما انت شايف كله خيم وبعدين كلها مدنيين وأطفال، منطقة فيها نزوح كتير. يعني
1: شو دعيان إذن بالقرب من مسجد الشافعي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وساعتنا هي 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى طائفة من الأخبار في الشرق الأوسط.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار جزئيا في بيروت وضحيتها الجنوبية، فيما لم تتوقف الأعمال العسكرية في الجنوب اللبناني حيث تواصلت الغارات على عدد كبير من البلدات جنوبي لبنان أبرزها في الصور والنبطية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4 وإصابة 127 آخرين في غارات استهدفت محيط مستشفى جبل عامل بصور. شاهد عيان
16: جرحى من رفقاتنا بين بعض، قعدنا نطبب بعض، غير الجرحى الخارجية في كتير أضرار بالمستشفى وحوالي المستشفى كانت.
15: مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني يقول لوكالة مهر للأنباء إن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. الحرس الثوري الإيراني يعلن عبور 24 سفينة مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع قواته البحرية لتأمين الملاحة.
14: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
15: مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية وغارات على غزة في حوادث متفرقة دون تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي. شاهد عيان
11: مرقين يعني في الشارع فجأة يعني نزل صاروخ استطلاع وتفاجأنا يعني الأشلاء ولا الرمل احنا فيه الهم اللي احنا فيه.
15: قرار بحريني بمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق بسبب الأوضاع الأمنية حتى إشعار آخر، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن تفاقم حاد في الأزمة الإنسانية بإقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان، مشيرة إلى أن نحو 72% من النازحين الجدد يعيشون في مواقع تجمعات غير رسمية ومناطق مفتوحة في العراء. نهاية الأخبار، أعدتها أمنة خليل وهذه تحياتي أميرة دكروري.
1: وهذه جولة في أبرز ما تفاعل معه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط.
14: يوميات الشرق الأوسط.
1: تصحبني اليوم ريم إدريس من فريق البرنامج. ريم أهلا بكم.
17: أهلا بكم مهو، أهلا بالصادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ الجولة اليوم؟
17: سنبدأ من غزة، حيث باتت التفاصيل الصغيرة التي تبدو عادية في حياة الناس اليومية أحلاما يصعب الوصول إليها بالنسبة للمواطنين هناك في غزة مها. ورغم أن مواقع التواصل الاجتماعي تمتلئ بين الحين والآخر بصور ومشاهد القصف والدمار، فإن مقطعا مختلفا تماما هو الذي استوقف كثيرين لطفلة فلسطينية صغيرة بدت وكأنها فازت بشيء ثمين للغاية. دعينا نستمع لهذا المقطع. هل تعلمين مها ما سر هذه الفرحة الغامرة؟
1: ما سر إذن في هذه الفرحة؟
17: لم تكن الطفلة تحتفل بلعبة جديدة ولا بمناسبة خاصة،

0: تحديدا إلى بلدة اللطامنة في ريف حما، حيث رصدنا تداول مقاطع مصورة أظهرت تصاعد ألسنة لهب ونيران مشتعلة في عدد من الشوارع والأحياء. دعينا نستمع لهذا المقطع الذي سيوضح سبب اشتعال هذه النيران.
1: لازم يعرف أشو السبب أنه النار شغالة. السبب هو البق، البق المنتشر بشكل لا يوصف في ريف حما وتحديدا في اللطامنة. الناس عم تشغل النار لحتى تقتل هذا البق وتبعدوا عنها.
2: يعني ريم السبب هو مكافحة حشرة البق، صحيح. ولكن كيف تفاعل معه المستخدمون على وسائل التواصل؟
0: نعم، التعليقات انقسمت بين من رأى أن إشعال النيران بهذه الطريقة قد يشكل خطرا على السكان ويتسبب في اندلاع حرائق أو حوادث غير متوقعة، وبين من اعتبر أن الأهالي لم يجدوا خيارا آخر بعد تفاقم المشكلة وانتشار الحشرات بشكل واسع. لكن وفي الحالتين مها لم تخلو التعليقات من الدعوات إلى توخي الحذر واتخاذ إجراءات أكثر أمان.
2: طبعا يعني نختتم هذه الجولة من السودان إذن.
0: صحيح، وتحديدا من مدينة واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة، حيث لفت مقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي انتباه كثيرين لأنه كسر صورة نمطية اعتادها الناس. فقد أثر المقطع امرأة سودانية وهي تقود دراجة هوائية في أحد شوارع المدينة في مشهد رآه كثير من المتابعين غير مألوف في المجتمع السوداني، ما جعله يحصد تفاعلا واسعا بين مؤيدين ومستنكرين. نستمع.
3: يا سلام يا سلام عليك يا سلام عليك. السلام عليكم، كيف الحال؟ ما شاء الله ما شاء الله شباب الرياضة.
2: يعني ردود الفعل واضحة ريم، شكرا جزيلا لك ريم إدريس على هذه الفقرة من تريندينج. أحرق مستوطنون اليوم الثلاثاء مساحات من الأراضي الزراعية في قرية الساوية جنوبية نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفاد رئيس المجلس القروي في الساوية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، وقال إن مستوطنين يستقلون مركبتين أضربوا النار بإطارات مطاطية وألقوها باتجاه الأراضي الزراعية الممتدة على هذا الطريق. وشهود عيان تحدثوا إلينا من الساوية.
4: اليوم صباحا تقريب الساعة 11 قام قطعان من المستوطنين بإشعال النيران في أكثر من منطقة في السهل الواقع شرقي القرية مقابل مدرسة الساوية واللبن الثانوي وأيضا مدارس الساوية الثانوية للبنات على مساحة لا تقل عن على طول حوالي أكثر من 3 كيلو بين الساوية واللبن. قاموا بحرق المزروعات، مزروعات القمح، وأيضا قاموا بإحراق أشجار الزيتون الموجود داخل السهل. بأم العين يعني شفناهم في سيارة، أكثر من سيارة كانوا موجودين، رشوا بنزين وكانوا زيتوا من السيارات على السهل مباشر على المزروعات.
5: مساحتها سهل الدولمة، وانت بتعرف الوضع الاقتصادي بالنسبه للناس سيء، يعني هي مصدر تقريبا مصدر غذائي يعني كماده الخبز انا بعتال منها، وما فيش لي مصدر عيش بالنسبه لي غيرها. كانوا ماشيين في الشارع الرئيسي وكان معهم كاس خيش بلوهن في البنزين وولوهن وزتوهن على السهل لأنه جنب الشارع الرئيسي.
4: طبعا صديقي سهل الساوي معروف كبير يعني مش صغير، وكلنا في الموسم هذا بنكون زارعين قمح، الكل يعني قمح، ومن وبين القمح برضو فيه يعني قطع أراضي بكون فيها أشجار. أنا بصراحة مروح من نابلس، يعني كنت في نابلس مروح، فبيجيني اتصال أو بنزل الشباب كمان على المجموعة إنه في حريق في الساحل، فأنا توجهت زي أي مواطن ما بعرف إنه أرضي بصراحة. يعني
2: شهود عيان إذن من قرية الساوية في الضفة الغربية المحتلة. ومع احترار دول في العالم وموجة طقس حارة في دول عربية، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن نمط الطقس هذا العام فيما يعرف بظاهرة نينيو يزيد من خطر حدوث الظواهر الطقس الحادة خلال الأشهر المقبلة. وكذلك هناك تحذيرات من الأمين العام للأمم المتحدة من هذه الظاهرة المناخية باعتبارها إنذارا مناخيا عاجلا. ظاهرة نينيو تحدث بسبب ارتفاع غير عادي في درجة حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي، ويتوقع أن تؤثر على أنماط درجات الحرارة العالمية. فكيف الحال في مناطق صراع في الشرق الأوسط؟ نبدأ في قطاع غزة.
6: والله بنعيش رمل وبراغيث ودبان ومرض، والشوب الحار هذا كلنا، وكان في دورنا مكيفات، الحين قاعدين هنا بكلنا الشوب نشرب نلاقينا نتفضل نقعد فيها. شوب يما شوب شمس شوب فيش ايش الخيمة، ايش الخيمة حريقة شكوزي نار، مريض الضغط وسكر وقلبنا والله، وجوزي مريض ضغط الحرب فرفطوا الصغار والله ما بقعدوا جننونا، اسم الله تقولي ملبسين هالصغار، بنحطهم في لجن مية هينا بنبرد عليهم، ايش بدنا نسوي والله معنا.

0: ايلون كاننا قاعدين في حمامات واكلنا البرغوث وبنعرفش نقعد ولا ننام في خيمه، يعني فيش منا نعيش ولا هواي ولا ضو ولا حاجه، ونار حمراء مش قادرين نقعد فيها.
1: دخلنا فصل الصيف، دخل مع فصل الحشرات والاوبئه والامراض، انت شايف الواحد عرقه زي ما بيقولوا مغرقه، قلة تواجد المية، قلة توفرها برضه هذا عائق كبير في الصيف. طبعا الشوادر اللي احنا عايشين فيها هذه لا بتحمي من شمس ولا حتى من حرارة شمس، عارف الشوي يعني كلمة شوي قليلة.
2: نازحون إذن في قطاع غزة ونازحون كذلك من مخيمات محافظة حجة شمال غربي اليمن يحكون لنا.
3: رحيم لا تشوف هذه المأساة الذي أنا نحترق فيها أنا وأولادي منذ طلوع الصيف، نلتهب لهيب محنذة، والله كأن داخل محنذة أولادي أصبح يعني الآن في أجسامهم حبوب، في جسمي أنا حبوب، وأصبحنا الآن يعني في جحيم. نقاومها يا أخي بالماء، بعض الأحيان نرش بالماء، والذي هو خلاص طفل آدو يعني في 7 شهور 8 شهور نرش له مهندول ونرش عليه طره ونوضعها عليه.
4: عرف المخيمات هذه قد شوانا شو الأمة شوي، قد شوانا احنا معانا أشرعها هكذا صدقوا بعلي الناس هذه قدرنا على وشك بتمزق، واحنا ما معانا أي شيء، نموت احنا وأطفالنا داخل المخيمات هذه، لا نرقد لا نتهنى بنومنا لا نتهنى بأكلنا لا نتهنى بجلستنا، 45 درجة الحرارة واحنا ما معانا أي شيء.
5: احنا في محامة بين طرابل منبكة مسمس علينا من كل محل وحالتنا حالة، حتى قيمة تلقى الواحد وش يبرد بطنه يحصل.
2: إذا نازحون من محافظة حجة في اليمن، وكذلك هؤلاء مواطنان من مخيمات شمال إدلب في سوريا.
6: درجة الحرارة بلشت بالصيف درجات عالية جدا، انتشار البعوض، انتشار ذبابات الرمل، الحقيقة معاناة كبيرة، ما في أي وسائل لنقدر نتعامل إنه نخفض من درجات الحرارة، يعني عم نضطر أحيانا نرش مي في أرض الخيمة يعني تعمل الرطوبة لأكثر ولا أقل، في أشجار قريبة علينا أمرار مضطر نروح نقعد تحت أشجار لأنه الخيام مع درجات الحرارة لا يمكن لإنسان على وجه الأرض يقعد في داخل الخيمة لو ساعة واحدة، معاناة صعبة جدا جدا ما بيعرفها إلا القاعد بقلب الخيمة.
7: والله بالنسبة لمعاناتنا في فصل الصيف بحاجة المخيم لحاويات، بحاجة لخزانات مي، بحاجة لمراوح، بحاجة لكهرب على المخيم. نحن هلق فصل صيف ومن الشوب بدأت أكثر الحشرات كتير، يعني وضع المخيم صعب صعب صعب.
2: إذن مواطنان من شمال إدلب في سوريا، ونصائح لتفادي درجات الحرارة المرتفعة وما يصحبها من تبعات ضارة مع دعاء فريد.
8: مع قدوم فصل الصيف يعاني كثيرون بسهولة من أعراض ارتفاع حرارة الجسم ما يسبب الإنهاك الحراري، والذي من أعراضه التعرق المفرط، الصداع والدوار، انخفاض ضغط الدم وسرعة التنفس أو النبض، وأيضاً الشعور بالعطش الشديد. ودائماً ما يكون كبار السن والرضع وكذلك من يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة به. وإذا كان في محيطك من يعاني من الإنهاك الحراري فإليكم هذه النصائح التي قد تساعدكم في إنقاذ المصابين به. ساعده على أن ينال قسطاً من الراحة في مكان بارد أو في مكان مظلل، واجعله يخلع أي ملابس غير ضرورية لكشف أكبر قدر ممكن من الجسم. أيضاً قم بترطيب جسده واستخدم الكمادات الباردة حول الرقبة والإبطين، واحرص على أن يشرب الماء والمشروبات الخاصة بمعالجة الجفاف لتعويض السوائل والأملاح التي فقدها الجسم، ولا تترك المصاب في السيارة لأن حرارتها ترتفع بسرعة. هذه الخطوات من شأنها أن تساعد المصاب بالإنهاك الحراري على تبريد جسده والشعور بالتحسن في غضون 30 دقيقة. وتذكر أن الإنهاك الحراري غير المعالج يمكن أن يتطور إلى ضربة شمس، وهي حالة خطيرة تحتاج التدخل الطبي السريع. دمتم بخير.
2: وشكرا لكم في الختام من إبراهيم خليل، محمد عبد الجواد، وأميرة دكروري، لمياء عبد الستار، أيمن محسن، وكنت معكم مها الجمال. إلى اللقاء.
9: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: There's only one station that keeps you moving all day long.
1: راديو بيت لحم 2000. خلي السمع نضيف.
2: دايما هيك